واجهة بيكك الإرهابي كقوة عسكرية مستقلة واندماجها ضمن ألوية الجيش السوري. ووصف باراك إعلان حل التنظيم الإرهابي بأنه خطوة تاريخية، معتبرا أن الاندماج يفتح المجال أمام شراكة دائمة ومستقبل مشترك للسوريين.

عقد نائب وزير الخارجية التركي موسى قولاقليكايا الجمعة 28 من آب سلسلة لقاءات ثنائية في مدينة جدة السعودية على هامش الاجتماع الاستثنائي 23 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. والتقى قولاقليكايا نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الرحيم الخريجي ووزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابيكيان، إضافة إلى وزيرة خارجية المالديف إيروث هيشام آدم ووزير الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش مايون كبير. وبحثت اللقاءات سبل تطوير العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وكان قولاقليكايا قد رأس الخميس أعمال الاجتماع الاستثنائي للمجلس. مذكرة تفاهم سورية تركية لإنشاء خط إسمنت جديد في حلب بطاقة 5000 طن يومياً.

وقعت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء في سوريا الجمعة 28 من آب مذكرة تفاهم مع شركة تشيمكو التركية لإنشاء خط إنتاج جديد للإسمنت في حلب بطاقة تصل إلى 5000 طن من الكلنكر يوميا. وتهدف المذكرة إلى تطوير صناعة الإسمنت في سوريا وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتأهيل والتشغيل ونقل الخبرات الفنية والتقنية. وينفذ المشروع على مرحلتين، تبدأ الأولى بإنشاء منظومة طحن، فيما تتضمن الثانية إقامة خط إنتاج متكامل، كما تتضمن المذكرة برنامجا لتدريب الكوادر السورية في مجالات التشغيل والصيانة والجودة والبيئة بهدف رفع كفاءتهم ونقل الخبرات الفنية. مذكرات تفاهم سورية سعودية لتطوير الثروة الحيوانية والثروة السمكية. وقعت وزارة الزراعة السورية الجمعة 28 من آب مذكرات تفاهم مع شركات سعودية بهدف تطوير قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية وتعزيز الاستثمار والتصدير. وشملت إحدى المذكرات التعاون مع شركة مزارعنا القابضة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتوسيع تصدير الأغنام من خلال مشاريع في حمص وحلب وحماة. وتتضمن المشاريع المقترحة إنشاء مختبرات بيطرية ومسلخ ومصنع مركزي للحوم ومرافق لإنتاج الأعلاف إضافة إلى مركز لتدريب الكوادر. كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة مانورا القابضة لاستكشاف فرص الاستثمار في الاقتصاد الأزرق والاستزراع المائي والبحري ومصايد الأسماك المستدامة وتطوير المفرخات ومزارع الأسماك ومرافق التصنيع وسلاسل التبريد والنقل والتسويق. قتيلان بانفجار قنبلة أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة. قتل شخصان الجمعة 28 من آب جراء انفجار قنبلة أمام مبنى القصر العدلي في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا. وفرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا في محيط المكان فيما بدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة، ولم تعرف حتى الآن هوية الضحيتين أو تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار. الاحتلال الإسرائيلي يداهم منزلا

0: في القنيطرة ويتوغل في حوض اليرموك. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 28 من آب منزلا في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي خلال توغلها في المنطقة، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة، كما توغلت عدة آليات عسكرية برفقة قوة مشاة بين قريتي عابدينا ومعربة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ونصبت حاجزا وفتشت عددا من المنازل دون ورود معلومات عن اعتقالات. وبالتزامن مع ذلك أطلقت قوات الاحتلال قذيفتين بين بلدة بيت جن والتلال الحمر في ريف دمشق الغربي. وتأتي هذه التوغلات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية بانسحاب قوات الاحتلال واحترام سيادة البلاد. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تصادق على اتفاق مع السعودية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 28 من آب على اتفاق حكومي مع السعودية لتطوير مشاريع محطات الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون في التقنيات الخضراء والابتكار. وينص الاتفاق على إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في ولايتي سيواسا وقرمان بقدرة 1000 ميجاوات لكل محطة ضمن مشاريع المرحلة الأولى، كما يتضمن تطوير مشاريع إضافية للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 3000 ميجاوات ضمن المرحلة الثانية. وتتولى وزارتا الطاقة في البلدين تنسيق تنفيذ الاتفاق، فيما تمتد الاتفاقيات الاستثمارية لمدة 30 عاما من بدء التشغيل التجاري للمحطات.

يهنئ سوريا على أسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك سوريا على ما وصفه بأسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. جاء ذلك خلال لقائه القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري. وقال بارك في تدوينة الجمعة 28 آب على منصة إكس عقب اللقاء: لقاء رائع مع القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن، مضيفا: نهنئ سوريا على أسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. وتأتي تصريحات باراك بعد قرار الولايات المتحدة إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب إعلان مظلوم عبدي حل قسد واجهة PKK الإرهابي كقوة عسكرية مستقلة واندماجها ضمن ألوية الجيش السوري. ووصف باراك إعلان حل التنظيم الإرهابي بأنه خطوة تاريخية، معتبرا أن الاندماج يفتح المجال أمام شراكة دائمة ومستقبل مشترك للسوريين.

إضافة إلى وزيرة خارجية المالديف إيروث هيشام آدم ووزير الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش مايون كبير. وبحثت اللقاءات سبل تطوير العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وكان قلاق لقايا قد ترأس الخميس أعمال الاجتماع الاستثنائي للمجلس. مذكرة تفاهم سورية تركية لإنشاء خط إسمنت جديد في حلب بطاقة 5000 طن يومياً.

وقعت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء في سوريا الجمعة 28 من آب مذكرة تفاهم مع شركة تشيمكو التركية لإنشاء خط إنتاج جديد للإسمنت في حلب بطاقة تصل إلى 5000 طن من الكلنكر يومياً. وتهدف المذكرة إلى تطوير صناعة الإسمنت في سوريا وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتأهيل والتشغيل ونقل الخبرات الفنية والتقنية. وينفذ المشروع على مرحلتين، تبدأ الأولى بإنشاء منظومة طحن، فيما تتضمن الثانية إقامة خط إنتاج متكامل، كما تتضمن المذكرة برنامجا لتدريب الكوادر السورية في مجالات التشغيل والصيانة والجودة والبيئة بهدف رفع كفاءتهم ونقل الخبرات الفنية. مذكرات تفاهم سورية سعودية لتطوير الثروة الحيوانية والثروة السمكية. وقعت وزارة الزراعة السورية الجمعة 28 من آب مذكرات تفاهم مع شركات سعودية بهدف تطوير قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية وتعزيز الاستثمار والتصدير. وشملت إحدى المذكرات التعاون مع شركة مزارعنا القابضة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتوسيع تصدير الأغنام من خلال مشاريع في حمص وحلب وحماة. وتتضمن المشاريع المقترحة إنشاء مختبرات بيطرية ومسلخ ومصنع مركزي للحوم ومرافق لإنتاج الأعلاف إضافة إلى مركز لتدريب الكوادر. كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة مانورا القابضة لاستكشاف فرص الاستثمار في الاقتصاد الأزرق والاستزراع المائي والبحري ومصايد الأسماك المستدامة وتطوير المفرخات ومزارع الأسماك ومرافق التصنيع وسلاسل التبريد والنقل والتسويق. قتيلان بانفجار قنبلة أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة. قتل شخصان الجمعة 28 من آب جراء انفجار قنبلة أمام مبنى القصر العدلي في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا. وفرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا في محيط المكان فيما بدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة، ولم تعرف حتى الآن هوية الضحيتين أو تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار. الاحتلال الإسرائيلي يداهم منزلا في ريف القنيطرة ويتوغل في حوض اليرموك. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 28 من آب منزلا في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي خلال توغلها في المنطقة، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة، كما توغلت عدة آليات عسكرية برفقة قوة مشاة بين قريتي عابدينا ومعربة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ونصبت حاجزا وفتشت عدد

0: من المنازل دون ورود معلومات عن اعتقالات. وبالتزامن مع ذلك أطلقت قوات الاحتلال قذيفتين بين بلدة بيت جن والتلال الحمر في ريف دمشق الغربي. وتأتي هذه التوغلات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية بانسحاب قوات الاحتلال واحترام سيادة البلاد. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تصادق على اتفاق مع السعودية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 28 آب على اتفاق حكومي مع السعودية لتطوير مشاريع محطات الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون في التقنيات الخضراء والابتكار. وينص الاتفاق على إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في ولايتي سيواسا وقرمان بقدرة 1000 ميجاوات لكل محطة ضمن مشاريع المرحلة الأولى، كما يتضمن تطوير مشاريع إضافية للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 3000 ميجاوات ضمن المرحلة الثانية. وتتولى وزارتا الطاقة في البلدين تنسيق تنفيذ الاتفاق، فيما تمتد الاتفاقيات الاستثمارية لمدة 30 عاما من بدء التشغيل التجاري للمحطات.

المبارك يهنئ سوريا على أسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك سوريا على ما وصفه بأسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. جاء ذلك خلال لقائه القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري. وقال باراك في تدوينة الجمعة 28 آب على منصة إكس عقب اللقاء: لقاء رائع مع القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن، مضيفا: نهنئ سوريا على أسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. وتأتي تصريحات باراك بعد قرار الولايات المتحدة إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب إعلان مظلوم عبدي حل قسد واجهة بيكيكي الإرهابي كقوة عسكرية مستقلة واندماجها ضمن ألوية الجيش السوري. ووصف باراك إعلان حل التنظيم الإرهابي بأنه خطوة تاريخية، معتبرا أن الاندماج يفتح المجال أمام شراكة دائمة ومستقبل مشترك للسوريين.

نائب وزير الخارجية التركي يعقد لقاءات ثنائية في جدة. عقد نائب وزير الخارجية التركي موسى قلاقليكايا الجمعة 28 آب سلسلة لقاءات ثنائية في مدينة جدة السعودية على هامش الاجتماع الاستثنائي 23 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. والتقى قلاقليكايا نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الرحيم الخريجي ووزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابيكيان، إضافة إلى وزيرة خارجية المالديف إيروث هيشام آدم ووزير الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش مايونغ

0: خط إنتاج متكامل، كما تتضمن المذكرة برنامجا لتدريب الكوادر السورية في مجالات التشغيل والصيانة والجودة والبيئة بهدف رفع كفاءتهم ونقل الخبرات الفنية. مذكرات تفاهم سورية سعودية لتطوير الثروة الحيوانية والثروة السمكية. وقعت وزارة الزراعة السورية الجمعة 28 من آب مذكرات تفاهم مع شركات سعودية بهدف تطوير قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية وتعزيز الاستثمار والتصدير. وشملت إحدى المذكرات التعاون مع شركة مزارعنا القابضة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتوسيع تصدير الأغنام من خلال مشاريع في حمص وحلب وحماة. وتتضمن المشاريع المقترحة إنشاء مختبرات بيطرية ومسلخ ومصنع مركزي للحوم ومرافق لإنتاج الأعلاف، إضافة إلى مركز لتدريب الكوادر. كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة مانورا القابضة لاستكشاف فرص الاستثمار في الاقتصاد الأزرق والاستزراع المائي والبحري ومصايد الأسماك المستدامة وتطوير المفرخات ومزارع الأسماك ومرافق التصنيع وسلاسل التبريد والنقل والتسويق. قتيلان بانفجار قنبلة أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة. قتل شخصان الجمعة 28 من آب جراء انفجار قنبلة أمام مبنى القصر العدلي في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا. وفرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا في محيط المكان فيما بدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة، ولم تعرف حتى الآن هوية الضحيتين أو تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار. الاحتلال الإسرائيلي يداهم منزلا في ريف القنيطرة ويتوغل في حوض اليرموك. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 28 من آب منزلا في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي خلال توغلها في المنطقة، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة، كما توغلت عدة آليات عسكرية برفقة قوة مشاة بين قريتي عابدينا ومعربة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ونصبت حاجزا وفتشت عددا من المنازل دون ورود معلومات عن اعتقالات. وبالتزامن مع ذلك أطلقت قوات الاحتلال قذيفتين بين بلدة بيت جن وتلال الحمر في ريف دمشق الغربي. وتأتي هذه التوغلات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية بانسحاب قوات الاحتلال واحترام سيادة البلاد. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك. يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة. الماضي لك وبكرة لك وبعده لك. أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: خليكن على السماع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تصادق على اتفاق مع السعودية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 28 آب على اتفاق حكومي مع السعودية لتطوير مشاريع محطات الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون في

التقنيات الخضراء والابتكار، وينص الاتفاق على إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في ولايتي سيواسا وقرمان بقدرة 1000 ميجاوات لكل محطة ضمن مشاريع المرحلة الأولى، كما يتضمن تطوير مشاريع إضافية للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 3000 ميجاوات ضمن المرحلة الثانية. وتتولى وزارتا الطاقة في البلدين تنسيق تنفيذ الاتفاق، فيما تمتد الاتفاقيات الاستثمارية لمدة 30 عاما من بدء التشغيل التجاري للمحطات.

يراكي يهنئ سوريا على أسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك سوريا على ما وصفه بأسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. جاء ذلك خلال لقائه القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري. وقال باراك في تدوينة الجمعة 28 آب على منصة إكس عقب اللقاء: لقاء رائع مع القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن، مضيفا: نهنئ سوريا على أسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. وتأتي تصريحات باراك بعد قرار الولايات المتحدة إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب إعلان مظلوم عبدي حل قسد واجهة PKK الإرهابي كقوة عسكرية مستقلة واندماجها ضمن ألوية الجيش السوري. ووصف باراك إعلان حل التنظيم الإرهابي بأنه خطوة تاريخية، معتبرا أن الاندماج يفتح المجال أمام شراكة دائمة ومستقبل مشترك للسوريين.

نائب وزير الخارجية التركي يعقد لقاءات ثنائية في جدة. عقد نائب وزير الخارجية التركي موسى قلاقليكايا الجمعة 28 من آب سلسلة لقاءات ثنائية في مدينة جدة السعودية على هامش الاجتماع الاستثنائي 23 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. والتقى قلاقليكايا نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الرحيم الخريجي ووزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابيكيان، إضافة إلى وزيرة خارجية المالديف إيروث هشام آدم ووزير الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش مايون كبير. وبحثت اللقاءات سبل تطوير العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وكان قلاقليكايا قد ترأس الخميس أعمال الاجتماع الاستثنائي للمجلس. مذكرة تفاهم سورية تركية لإنشاء خط إسمنت جديد في حلب بطاقة 5000 طن يومياً.

وقعت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء في سوريا الجمعة 28 من آب مذكرة تفاهم مع شركة تشيمكو التركية لإنشاء خط إنتاج جديد للإسمنت في حلب بطاقة تصل إلى 5000 طن من الكلنكر يومياً. وتهدف المذكرة إلى تطوير صناعة الإسمنت في سوريا وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتأهيل والتشغيل ونقل الخبرات الفنية والتقنية.

0: مذكرات تفاهم مع شركات سعودية بهدف تطوير قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية وتعزيز الاستثمار والتصدير. وشملت إحدى المذكرات التعاون مع شركة مزارعنا القابضة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتوسيع تصدير الأغنام من خلال مشاريع في حمص وحلب وحماة. وتتضمن المشاريع المقترحة إنشاء مختبرات بيطرية ومسلخ ومصنع مركزي للحوم ومرافق لإنتاج الأعلاف، إضافة إلى مركز لتدريب الكوادر. كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة مانورا القابضة لاستكشاف فرص الاستثمار في الاقتصاد الأزرق والاستزراع المائي والبحري ومصايد الأسماك المستدامة وتطوير المفرخات ومزارع الأسماك ومرافق التصنيع وسلاسل التبريد والنقل والتسويق. قتيلان بانفجار قنبلة أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة. قتل شخصان الجمعة 28 من آب جراء انفجار قنبلة أمام مبنى القصر العدلي في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا. وفرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا في محيط المكان فيما بدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة، ولم تعرف حتى الآن هوية الضحيتين أو تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار. الاحتلال الإسرائيلي يداهم منزلا في ريف القنيطرة ويتوغل في حوض اليرموك. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 28 من آب منزلا في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي خلال توغلها في المنطقة، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة. كما توغلت عدة آليات عسكرية برفقة قوة مشاة بين قريتي عابدينا ومعربة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ونصبت حاجزا وفتشت عددا من المنازل دون ورود معلومات عن اعتقالات. وبالتزامن مع ذلك أطلقت قوات الاحتلال قذيفتين بين بلدة بيت جن وتلال الحمر في ريف دمشق الغربي. وتأتي هذه التوغلات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية بانسحاب قوات الاحتلال واحترام سيادة البلاد. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا

غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعينا الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينج: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامة، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تصادق على اتفاق مع السعودية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 28 من آب على اتفاق حكومي مع السعودية لتطوير مشاريع محطات الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون في التقنيات الخضراء والابتكار. وينص الاتفاق على إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في ولايتي سيواسا وقرمان بقدرة 1000 ميجاوات لكل محطة ضمن مشاريع المرحلة الأولى، كما يتضمن تطوير مشاريع إضافية للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 3000 ميجاوات ضمن المرحلة الثانية. وتتولى وزارتا الطاقة في البلدين تنسيق تنفيذ الاتفاق، فيما تمتد الاتفاقيات الاستثمارية لمدة 30 عاما من بدء التشغيل التجاري للمحطات.

أراك يهنئ سوريا على أسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك سوريا على ما وصفه بأسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. جاء ذلك خلال لقائه القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري. وقال باراك في تدوينة الجمعة 28 آب على منصة إكس عقب اللقاء: لقاء رائع مع القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن، مضيفا: نهنئ سوريا على أسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. وتأتي تصريحات باراك بعد قرار الولايات المتحدة إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب إعلان مظلوم عبدي حل قسد واجهة بيكيكي الإرهابي كقوة عسكرية مستقلة واندماجها ضمن ألوية الجيش السوري. ووصف باراك إعلان حل التنظيم الإرهابي بأنه خطوة تاريخية، معتبرا أن الاندماج يفتح المجال أمام شراكة دائمة ومستقبل مشترك للسوريين.

نائب وزير الخارجية التركي يعقد لقاءات ثنائية في جدة. عقد نائب وزير الخارجية التركي موسى قلاقليكايا الجمعة 28 من آب سلسلة لقاءات ثنائية في مدينة جدة السعودية على هامش الاجتماع الاستثنائي 23 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. والتقى قلاقليكايا نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الرحيم الخريجي ووزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابيكيان، إضافة إلى وزيرة خارجية المالديف إيروث هيشام آدم ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش مايون كبير. وبحثت اللقاءات سبل تطوير العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وكان قلاقليكايا قد ترأس الخميس أعمال الاجتماع الاستثنائي للمجلس. مذكرة تفاهم سورية تركية لإنشاء خط إسمنت جديد في حلب بطاقة 5000 طن يومياً.

وقعت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء في سوريا الجمعة 28 من آب مذكرة تفاهم مع شركة تشيمكو التركية لإنشاء خط إنتاج جديد للإسمنت في حلب بطاقة تصل إلى 5000 طن من الكلنكر يوميا. وتهدف المذكرة إلى تطوير صناعة الإسمنت في سوريا وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتأهيل والتشغيل ونقل الخبرات الفنية والتقنية. وينفذ المشروع على مرحلتين، تبدأ الأولى بإنشاء منظومة طحن، فيما تتضمن الثانية إقامة خط إنتاج متكامل، كما تتضمن المذكرة برنامجا لتدريب الكوادر السورية في مجالات التشغيل والصيانة والجودة والبيئة بهدف رفع كفاءتهم ونقل الخبرات الفنية. مذكرات تفاهم سورية سعودية لتطوير الثروة الحيوانية والثروة السمكية. وقعت وزارة الزراعة السورية الجمعة 28 من آب مذكرات تفاهم مع شركات سعودية بهدف تطوير قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية وتعزيز الاستثمار والتصدير. وشملت إحدى المذكرات التعاون مع شركة مزارعنا القابضة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتوسيع تصدير الأغنام من خلال مشاريع في حمص وحلب وحماة. وتتضمن المشاريع المقترحة إنشاء مختبرات بيطرية ومسلخ ومصنع مركزي للحوم ومرافق لإنتاج الأعلاف، إضافة

0: ومصايد الأسماك المستدامة، وتطوير المفرخات ومزارع الأسماك، ومرافق التصنيع، وسلاسل التبريد والنقل والتسويق. قتيلان بانفجار قنبلة أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة. قتل شخصان الجمعة 28 من آب جراء انفجار قنبلة أمام مبنى القصر العدلي في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، وفرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا في محيط المكان، فيما بدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة، ولم تعرف حتى الآن هوية الضحيتين أو تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار. الاحتلال الإسرائيلي يداهم منزلا في ريف القنيطرة ويتوغل في حوض اليرموك. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 28 من آب منزلا في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي خلال توغلها في المنطقة، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة، كما توغلت عدة آليات عسكرية برفقة قوة مشاة بين قريتي عابدينا ومعربة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ونصبت حاجزا وفتشت عددا من المنازل دون ورود معلومات عن اعتقالات. وبالتزامن مع ذلك أطلقت قوات الاحتلال قذيفتين بين بلدة بيت جن والتلال الحمر في ريف دمشق الغربي. وتأتي هذه التوغلات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وسط مطالبات سورية بانسحاب قوات الاحتلال واحترام سيادة البلاد. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم

مستمعينا الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها، والظلم يخرجها من جهتها. وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامه، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. تركيا تصادق على اتفاق مع السعودية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 28 من آب على اتفاق حكومي مع السعودية لتطوير مشاريع محطات الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون في التقنيات الخضراء والابتكار. وينص الاتفاق على إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في ولايتي سيواسا وقرمان بقدرة 1000 ميجاواط لكل محطة ضمن مشاريع المرحلة الأولى، كما يتضمن تطوير مشاريع إضافية للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 3000 ميجاواط ضمن المرحلة الثانية. وتتولى وزارتا الطاقة في البلدين تنسيق تنفيذ الاتفاق، فيما تمتد الاتفاقيات الاستثمارية لمدة 30 عاما من بدء التشغيل التجاري للمحطات.

أراك يهني أسوريا على أسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك سوريا على ما وصفه بأسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. جاء ذلك خلال لقائه القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري. وقال باراك في تدوينة الجمعة 28 آب على منصة إكس عقب اللقاء: لقاء رائع مع القائم بأعمال السفارة.

الإدارة السورية في واشنطن، مضيفا: نهنئ سوريا على أسبوع حافل بالإنجازات التاريخية. وتأتي تصريحات باراك بعد قرار الولايات المتحدة إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب إعلان مظلوم عبدي حل قسد واجهة PKK الإرهابي كقوة عسكرية مستقلة واندماجها ضمن ألوية الجيش السوري. ووصف باراك إعلان حل التنظيم الإرهابي بأنه خطوة تاريخية، معتبرا أن الاندماج يفتح المجال أمام شراكة دائمة ومستقبل مشترك للسوريين.

نائب وزير الخارجية التركي يعقد لقاءات ثنائية في جدة. عقد نائب وزير الخارجية التركي موسى قولاقليكايا الجمعة 28 من آب سلسلة لقاءات ثنائية في مدينة جدة السعودية على هامش الاجتماع الاستثنائي 23 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. والتقى قولاقليكايا نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الرحيم الخريجي ووزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابيكيان، إضافة إلى وزيرة خارجية المالديف إيروث هيشام آدم ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش مايون كبير. وبحثت اللقاءات سبل تطوير العلاقات الثنائية إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وكان قولاقليكايا قد ترأس الخميس أعمال الاجتماع الاستثنائي للمجلس. مذكرة تفاهم سورية تركية لإنشاء خط إسمنت جديد في حلب بطاقة 5000 طن يومياً.

وقعت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء في سوريا الجمعة 28 من آب مذكرة تفاهم مع شركة تشيمكو التركية لإنشاء خط إنتاج جديد للإسمنت في حلب بطاقة تصل إلى 5000 طن من الكلنكر يومياً. وتهدف المذكرة إلى تطوير صناعة الإسمنت في سوريا وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتأهيل والتشغيل ونقل الخبرات الفنية والتقنية. وينفذ المشروع على مرحلتين، تبدأ الأولى بإنشاء منظومة طحن، فيما تتضمن الثانية إقامة خط إنتاج متكامل، كما تتضمن المذكرة برنامجا لتدريب الكوادر السورية في مجالات التشغيل والصيانة والجودة والبيئة بهدف رفع كفاءتهم ونقل الخبرات الفنية. مذكرات تفاهم سورية سعودية لتطوير الثروة الحيوانية والثروة السمكية. وقعت وزارة الزراعة السورية الجمعة 28 من آب مذكرات تفاهم مع شركات سعودية بهدف تطوير قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية وتعزيز الاستثمار والتصدير. وشملت إحدى المذكرات التعاون مع شركة مزارعنا القابضة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتوسيع تصدير الأغنام من خلال مشاريع في حمص وحلب وحماة. وتتضمن المشاريع المقترحة إنشاء مختبرات بيطرية ومسلخ ومصنع مركزي للحوم ومرافق لإنتاج الأعلاف إضافة إلى مركز لتدريب الكوادر. كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة مانورا القابضة لاستكشاف فرص الاستثمار في الاقتصاد الأزرق والاستزراع المائي والبحري ومصايد الأسماك المستدامة وتطوير المفرخات ومزارع الأسماك ومرافق التصنيع وسلاسل التبريد والنقل والتسويق. قتيلان بانفجار قنبلة أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة.

0: حادثة ولم تعرف حتى الآن هوية الضحيتين أو تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار. الاحتلال الإسرائيلي يداهم منزلا في ريف القنيطرة ويتوغل في حوض اليرموك. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 28 من آب منزلا في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي خلال توغلها في المنطقة، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة، كما توغلت عدة آليات عسكرية برفقة قوة مشاة بين قريتي عابدينا ومعربة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ونصبت حاجزا وفتشت عددا من المنازل دون ورود معلومات عن اعتقالات. وبالتزامن مع ذلك أطلقت قوات الاحتلال قذيفتين بين بلدة بيت جن والتلال الحمر في ريف دمشق الغربي. وتأتي هذه التوغلات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية بانسحاب قوات الاحتلال واحترام سيادة البلاد. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعين الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور

لا اعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامه، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى: صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي المدمنة على الحرب تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة عبر ما وصفه بالاستفزازات المتواصلة. جاء ذلك خلال كلمة

ألقاها أردوغان في فعالية بمناسبة أسبوع الاحتفال بالمولد النبوي في مركز خليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول. وقال أردوغان وأكد أردوغان أن الصهيونية التي وصفها بالراديكالية والاحتلالية والإبادية لا تستهدف استقرار دول المنطقة فحسب، بل تستهدف أيضا كل من يدافع عن القيم الإنسانية، وشدد على ضرورة أن يكون المسلمون أقوياء وقادرين على الردع، وأن يدافعوا عن حقوقهم ويعملوا معا من أجل بناء السلام والأمن في المنطقة. وأشار إلى أن مناطق واسعة من فلسطين ولبنان إلى السودان والصومال تعاني منذ سنوات من الحروب وعدم الاستقرار، ووصف غزة بأنها تحولت إلى أكبر مقبرة للأطفال في العالم، منتقدا عجز المجتمع الدولي والهياكل الدولية عن إبداء إرادة قوية لوقف ما وصفها بالمجازر.

الشرع يعزي الأسرة الملكية وحكومة النرويج بوفاة الملك هارلد بوفاة الملك هارلد الخامس. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة تعازيه إلى الأسرة الملكية وحكومة مملكة النرويج وشعبها بوفاة الملك هارالد الخامس. وقال الشرع في تدوينة عبر منصة إكس: أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الأسرة الملكية وحكومة وشعب مملكة النرويج بوفاة جلالة الملك هارالد الخامس. وأضاف: أشارك الشعب النرويجي الصديق مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم، معربا عن تضامن الصادق مع مملكة النرويج وشعبها.

تركيا لا قيمة قانونية للإطار اليوناني المعلن بشأن بحر إيجا. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشالي أمس الجمعة أن الإطار المكاني الخاص بالصناعة وسلسلة التوريد الذي أعلنته اليونان ليشمل بحر إيجا لا يترتب عليه أي نتائج قانونية بالنسبة لتركيا. وأوضح كيتشالي أن الإطار اليوناني لا يؤثر في القضايا المرتبطة ببحر إيجا بين البلدين، بما فيها التشكيلات الجغرافية التي لم تنقل سيادتها إلى اليونان بموجب المعاهدات الدولية. وأكد استمرار تركيا في الدعوة إلى نهج ينسجم مع إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار الموقع في السابع من كانون الأول عام 2023، وشدد على استعداد تركيا الدائم للتعاون مع اليونان باعتبارهما دولتين مشاطئتين لبحر إيجا. وزارة الداخلية السورية تبحث في فيينا استرداد الأصول المنهوبة وتعزيز مكافحة الفساد. بحثت وزارة الداخلية السورية في العاصمة النمساوية فيينا آليات استرداد الأموال السورية المنهوبة وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد والجرائم المالية، وجاء ذلك خلال لقاءات عقدها مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة مع مسؤولين في مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد. كما بحث جبارة مع رئيس الشبكة العالمية لمكافحة الفساد ناصر أبا الخيل الآليات القانونية والقنوات الدولية المتاحة لتتبع الأموال المنهوبة واستردادها. وركزت اللقاءات على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات إلى جانب الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات في مكافحة الفساد والجرائم المالية. وتأتي اللقاءات على هامش مشاركة وفد سوري في الدورة السابعة للشبكة العالمية لمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا بمشاركة ممثلين عن 135 دولة. وفي سياق متصل كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن جهود حكومية سورية لاسترداد الأصول والأموال المنهوبة التي أخرجها أزلام النظام البائد إلى خارج البلاد. وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة هشام الخطيب أمس الجمعة إن مشاركة سوريا في مؤتمر الشبكة العالمية لمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا أسهمت في تثبيت حق سوريا باسترداد أصولها والتعرف على الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

سوريا تبحث مع 36 منظمة تركية شراكة استراتيجية لإعادة الإعمار. بحث القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى أنقرة فادي القاسم في إسطنبول مع ممثلي 36 جمعية ومنظمة مجتمع مدني تركية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في إعادة إعمار سوريا وتنميتها، وشارك في اللقاء 46 ممثلا عن المنظمات التركية، حيث جرى بحث دور المجتمع المدني في إعادة الإعمار والصعوبات التي تواجه أنشطته في سوريا وسبل معالجتها. وأكد القاسم أن تحرير سوريا يمثل بداية مسؤولية جديدة تتمثل في إعادة بناء البلاد وترميم مؤسساتها وتعزيز ثقة المواطنين وأملهم. وشدد على أن سوريا الجديدة تحتضن جميع مواطنيها على أساس المساواة والعدالة والكفاءة، معتبرا أن التنوع السوري ثروة وطنية، ودعا إلى تنظيم التعاون مع المنظمات التركية والاستفادة من خبراتها في مجالات تشمل التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية والتدريب المهني والتنمية الاقتصادية وإعادة إعمار المدن. وأكد أن منظمات المجتمع المدني شريك استراتيجي في إعادة بناء سوريا، ولا يقتصر دورها على تقديم المساعدات.

0: اشتباكات بين مجموعات خارجة عن القانون في السويداء. اندلعت اشتباكات مسلحة أمس الجمعة بين مجموعات خارجة عن القانون في مدينة السويداء جنوبية سوريا، وأفاد مصدر محلي بأن الاشتباكات تسببت بأضرار في عدد من المنازل وأثارت حالة من الهلع بين المدنيين، ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع قتلى أو مصابين، كما لم تتضح أسباب الاشتباكات أو هوية الأطراف المشاركة فيها. وتشهد محافظة السويداء توترا أمنيا منذ اندلاع اشتباكات واسعة في تموز عام 2025، أعقبتها ترتيبات لوقف إطلاق النار ومحاولات لإعادة الاستقرار إلى المحافظة. قوى الأمن السوري تنتشر في جديدة عرطوز عقب شجار جماعي اندلع أمس في البلدة. نفذت قوى الأمن الداخلي انتشارا واسعا أمس الجمعة في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق عقب مشاجرة جماعية محلية اندلعت أمس وتجددت اليوم. وقال مصدر أمني إن انتشار قوى الأمن يهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأهالي والممتلكات، مشيرا إلى مواصلة الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الوضع في المنطقة. ودعت قوى الأمن الأهالي إلى الالتزام بالقانون والاحتكام إلى المؤسسات الرسمية المعنية والتعاون مع قوى الأمن الداخلي بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار. وأكدت قوى الأمن أنها ستتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام العام. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير. في أمان الله.
1: نهاية النشرة. نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

خليكن على السمع على صدى الفرات. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي المدمنة على الحرب تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة عبر ما وصفه بالاستفزازات المتواصلة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في فعالية بمناسبة أسبوع الاحتفال بالمولد النبوي في مركز خليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول. وأكد أردوغان أن الصهيونية التي وصفها بالراديكالية والاحتلالية والإبادية لا تستهدف استقرار دول المنطقة فحسب، بل تستهدف أيضا كل من يدافع عن القيم الإنسانية، وشدد على ضرورة أن يكون المسلمون أقوياء وقادرين على الردع وأن يدافعوا عن حقوقهم ويعملوا معا من أجل بناء السلام والأمن في المنطقة. وأشار إلى أن مناطق واسعة من فلسطين ولبنان إلى السودان والصومال تعاني منذ سنوات من الحروب وعدم الاستقرار، ووصف غزة بأنها تحولت إلى أكبر مقبرة للأطفال في العالم، منتقدا عجز المجتمع الدولي والهياكل الدولية عن إبداء إرادة قوية لوقف ما وصفها بالمجازر. الشرع يعزي الأسرة الملكية وحكومة النرويج بوفاة الملك هارالد الخامس. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة تعازيه إلى الأسرة الملكية وحكومة مملكة النرويج وشعبها بوفاة الملك هارالد الخامس. وقال الشرع في تدوينة عبر منصة إكس: أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الأسرة الملكية وحكومة وشعب مملكة النرويج بوفاة جلالة الملك هارالد الخامس. وأضاف: أشارك الشعب النرويجي الصديق مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم، معربا عن تضامن الصادق مع مملكة النرويج وشعبها. تركيا: لا قيمة قانونية للإطار اليوناني المعلن بشأن بحر إيجة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي أمس الجمعة أن الإطار المكاني الخاص بالصناعة وسلسلة التوريد الذي أعلنته اليونان ليشمل بحر إيجة لا يترتب عليه أي نتائج قانونية بالنسبة لتركيا. وأوضح كتشالي أن الإطار اليوناني لا يؤثر في القضايا المرتبطة ببحر إيجة بين البلدين، بما فيها التشكيلات الجغرافية التي لم تنقل سيادتها إلى اليونان بموجب المعاهدات الدولية. وأكد استمرار تركيا في الدعوة إلى نهج ينسجم مع إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار الموقع في السابع من كانون الأول عام 2023، وشدد على استعداد تركيا الدائم للتعاون مع اليونان باعتبارهما دولتين مشاطئتين لبحر إيجة. وزارة الداخلية السورية تبحث في فيينا استرداد الأصول المنهوبة وتعزيز مكافحة الفساد. بحثت وزارة الداخلية السورية في العاصمة النمساوية فيينا آليات استرداد الأموال السورية المنهوبة وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد والجرائم المالية. وجاء ذلك خلال لقاءات عقدها مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة مع مسؤولين في مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد. كما بحث جبارة مع رئيس الشبكة العالمية لمكافحة الفساد ناصر أبا الخيل الآليات القانونية والقنوات الدولية المتاحة لتتبع الأموال المنهوبة واستردادها. وركزت اللقاءات على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات إلى جانب الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات في مكافحة الفساد والجرائم المالية. وتأتي اللقاءات على هامش مشاركة وفد سوري في الدورة السابعة للشبكة العالمية لمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا بمشاركة ممثلين عن 135 دولة. وفي سياق متصل كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن جهود حكومية سورية لاسترداد الأصول والأموال المنهوبة التي أخرجها أزلام النظام البائد إلى خارج البلاد. وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة هشام الخطيب أمس الجمعة إن مشاركة سوريا في مؤتمر الشبكة العالمية لمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا أسهمت في تثبيت حق سوريا باسترداد أصولها والتعرف على الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. سوريا تبحث مع 36 منظمة تركية شراكة

0: الاستراتيجية في إعادة إعمار سوريا وتنميتها. وشارك في اللقاء 46 ممثلا عن المنظمات التركية، حيث جرى بحث دور المجتمع المدني في إعادة الإعمار والصعوبات التي تواجه أنشطته في سوريا وسبل معالجتها. وأكد القاسم أن تحرير سوريا يمثل بداية مسؤولية جديدة تتمثل في إعادة بناء البلاد وترميم مؤسساتها وتعزيز ثقة المواطنين وأملهم. وشدد على أن سوريا الجديدة تحتضن جميع مواطنيها على أساس المساواة والعدالة والكفاءة، معتبرا أن التنوع السوري ثروة وطنية، ودعا إلى تنظيم التعاون مع المنظمات التركية والاستفادة من خبراتها في مجالات تشمل التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية والتدريب المهني والتنمية الاقتصادية وإعادة إعمار المدن. وأكد أن منظمات المجتمع المدني شريك استراتيجي في إعادة بناء سوريا، ولا يقتصر دورها على تقديم المساعدات. اشتباكات بين مجموعات خارجة عن القانون في السويداء. اندلعت اشتباكات مسلحة أمس الجمعة بين مجموعات خارجة عن القانون في مدينة السويداء جنوبية سوريا. وأفاد مصدر محلي بأن الاشتباكات تسببت بأضرار في عدد من المنازل، وأثارت حالة من الهلع بين المدنيين، ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع قتلى أو مصابين، كما لم تتضح أسباب الاشتباكات أو هوية الأطراف المشاركة فيها. وتشهد محافظة السويداء توترا أمنيا منذ اندلاع اشتباكات واسعة في تموز عام 2025، أعقبتها ترتيبات لوقف إطلاق النار ومحاولات لإعادة الاستقرار إلى المحافظة. قوى الأمن السوري تنتشر في جديدة عرطوز عقب شجار جماعي اندلع أمس في البلدة. نفذت قوى الأمن الداخلي انتشارا واسعا أمس الجمعة في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق عقب مشاجرة جماعية محلية اندلعت أمس وتجددت اليوم. وقال مصدر أمني إن انتشار قوى الأمن يهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأهالي والممتلكات، مشيرا إلى مواصلة الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الوضع في المنطقة. ودعت قوى الأمن الأهالي إلى الالتزام بالقانون والاحتكام إلى المؤسسات الرسمية المعنية والتعاون مع قوى الأمن الداخلي بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار. وأكدت قوى الأمن أنها ستتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام العام. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل تساعد الأمعاء الدماغ على تذكر الطعام؟ الأمعاء ليست أنبوباً لهضم الطعام وامتصاص المغذيات فحسب، إذ تكشف الأبحاث الحديثة عن شبكة اتصال عصبية وهرمونية معقدة تربط الجهاز الهضمي بالدماغ. وفي أحدث فصول هذه العلاقة تشير

دراسة تجريبية إلى أن الإشارات القادمة من الأمعاء قد تساعد الدماغ على تكوين ذكريات مرتبطة بالطعام ومكان الحصول عليه. وعندما نتذكر وجبة تناولناها في مطعم أو نستعيد مكان طعام أحببناه، قد نظن أن الحواس والدماغ هما وحدهما المسؤولان عن تكوين هذه الذكرى. فشكل الطعام ورائحته ومذاقه والأصوات المحيطة به كلها معلومات تلتقطها الحواس ويعالجها الدماغ. ولكن دراسة حديثة تقول إن تكوين هذه الذكريات قد يعتمد أيضا على رسائل تصل من داخل الجسم نفسه. فبعد دخول الطعام إلى الجهاز الهضمي ترسل الأمعاء معلومات عصبية إلى الدماغ تخبره بأن ما تم تناوله يحتوي على مغذيات تستحق أن تحفظ التجربة المرتبطة بها في الذاكرة. ونشرت الدراسة في حزيران من عام 2026 في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز، وأجراها باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا ومؤسسات علمية أخرى. ووجد الباحثون في تجارب أجريت على ذكور الجرذان أن تناول المغذيات ينشط مسارا عصبيا يبدأ من الجهاز الهضمي ويمر عبر العصب المبهم وينتهي في منطقة من الدماغ تؤدي دورا مركزيا في التعلم والذاكرة. والعصب المبهم واحد من أهم وسائل الاتصال بين الأحشاء والدماغ، ويمتد من جذع الدماغ إلى عدد من أعضاء الجسم من بينها القلب والرئتان والمعدة والأمعاء، ولا يقتصر دوره على إرسال الأوامر من الدماغ إلى الأعضاء، بل ينقل في الاتجاه المعاكس معلومات حسية من داخل الجسم إلى الدماغ. وتخبر هذه الإشارات الجهاز العصبي على سبيل المثال بوجود الطعام في الجهاز الهضمي وبمقدار تمدد المعدة وبطبيعة بعض المغذيات التي وصلت إلى الأمعاء. ولطالما عرف دور العصب المبهم في تنظيم الهضم والشهية والشعور بالشبع، غير أن الدراسة الجديدة تشير إلى أن تأثيره قد يمتد إلى وظائف معرفية أعلى من بينها تكوين الذاكرة المرتبطة بحدث تناول الطعام. وقد ركز الباحثون على منطقة دماغية تسمى الحصين، وهي بنية أساسية في تكوين الذكريات والتعلم وتحديد المواقع والتنقل في المكان. كما درسوا مجموعة من الخلايا العصبية الموجودة في منطقة تسمى الحاجز الإنسي وترسل امتداداتها إلى الحصين. الأسيتيلكولين رسالة لتسجيل التجربة. أظهرت التجارب أن تناول الجرذان الطعام أدى إلى زيادة إفراز مادة كيميائية تسمى الأسيتيلكولين داخل الحصين الظهري. والأسيتيلكولين ناقل عصبي تستخدمه الخلايا العصبية للتواصل فيما بينها، وله دور مهم في الانتباه والتعلم والمرونة العصبية وتكوين الذكريات الجديدة. ويمكن تشبيه ارتفاعه أثناء تناول الطعام بإشارة تساعد الدماغ على الانتباه إلى الحدث الجاري وتسجيل المعلومات المرتبطة به. ولم يقتصر ارتفاع الأسيتيلكولين على فترة الأكل، بل استمر بعض الوقت بعد انتهاء الوجبة، مما يعني أن الإشارات القادمة من الجهاز الهضمي قد تواصل التأثير في عمليات تثبيت الذاكرة بعد تناول الطعام. وقد عرف الباحثون أن العصب المبهم هو الذي ينقل هذه الرسالة، فبعدما قطعوا الاتصال العصبي المبهم تحت الحجاب الحاجز اختفت الزيادة الطبيعية في الأسيتيلكولين داخل الحصين. وحدث أمر مشابه عندما أزالوا مجموعة الخلايا الكولينية الموجودة في الحاجز الإنسي، وهي الخلايا التي تنتج الأسيتيلكولين وتتصل بالحصين. وتدل هذه النتائج على وجود سلسلة اتصال تبدأ بإشارات المغذيات في الجهاز الهضمي ثم تنتقل عبر العصب المبهم إلى الدماغ قبل أن تنشط الخلايا الكولونية
وتزيد إفراز الأسيتيل

مسؤولين في الحصين. هل يتذكر الدماغ الطعم أم القيمة الغذائية؟ أراد الباحثون أيضا معرفة ما إذا كان هذا النشاط الدماغي ناتجا عن المذاق اللذيذ للطعام أم عن وجود مغذيات وطاقة حقيقية تصل إلى الجهاز الهضمي. وأظهرت النتائج أن تناول الدهون أو السكريات أدى إلى استجابة واضحة مرتبطة بالذاكرة. أما السوائل ذات الطعم الحلو ولكنها منخفضة السعرات أو خالية منها فلم تحدث الاستجابة العصبية نفسها. وهذا يعني أن الدماغ لم يكن يستجيب للطعم الحلو وحده بل للمعلومات التي تأتي بعد وصول المغذيات إلى الجهاز الهضمي. فالفم يخبر الدماغ بمذاق الطعام بينما يبدو أن الأمعاء تخبره بقيمته الغذائية الفعلية. ومن المنظور التطوري قد تكون لهذه الآلية فائدة واضحة، فالحيوان الذي يتذكر المكان الذي ولد فيه غذاء غني بالطاقة أو المغذيات تكون لديه فرصة أكبر للعودة إلى ذلك المكان والعثور على الطعام مجددا. وبذلك لا يكون تذكر موقع الطعام مجرد تفصيل عابر بل سلوكا يساعد على البقاء. اختبار ذاكرة مكان الوجبة. لم يكتف الباحثون بقياس النشاط الكيميائي في الدماغ بل أخضعوا الجرذان لاختبار سلوكي لقياس قدرتها على تذكر مكان الطعام. فقد تناولت الحيوانات الطعام داخل نفق مخفي في متاهة ثم اختبرت بعد فترة قصيرة لمعرفة ما إذا كانت تستطيع تذكر المكان الذي وجدت فيه الوجبة. وكان أداء الجرذان التي تعطل لديها العصب المبهم أو أزيلت لديها الخلايا المنتجة للأسيتيلكولين والمتصلة بالحصين أسوأ في تذكر موقع الطعام. ويعزز ذلك احتمال أن المسار العصبي المكتشف لا يرافق تناول الطعام فقط بل يؤدي بالفعل دورا وظيفيا في تكوين الذاكرة المرتبطة بمكان الوجبة. مفارقة الدهون والسكريات. قد تبدو إحدى النتائج محيرة للوهلة الأولى، فقد أدى تناول الدهون والسكريات بصورة حادة إلى نشاط قوي في المسار المرتبط بالذاكرة، لكن التعرض المزمن لنظام غذائي غني بهما أدى إلى نتيجة معاكسة. فالجرذان التي تناولت في مرحلة مبكرة من حياتها نظاما غذائيا غربيا غنيا بالدهون والسكريات أظهرت لاحقا ضعفا في الاتصال بين الأمعاء والحصين وانخفاضا في استجابة الأسيتيلكولين بعد الوجبات وأداء أقل في اختبار تذكر مكان الطعام. واستمرت بعض هذه التغيرات حتى بعد إعادة الحيوانات إلى غذاء صحي في مرحلة البلوغ، ولا يوجد تناقض بالضرورة بين النتيجتين، فالاستجابة الحادة لمغذي معين تختلف عن أثر التعرض المزمن لنمط غذائي غير متوازن، فقد تنشط المغذيات المسار العصبي بعد وجبة واحدة، في حين يمكن للنظام الغذائي الغني بالدهون والسكريات على مدى طويل أن يضعف حساسية هذا المسار أو يغير وظيفته. ما علاقة هرمون الشبع بالأمر؟ بحث العلماء كذلك في دور هرمون معوي يسمى الكوليسيستوكينين ويفرز عندما تصل المغذيات وخصوصا الدهون والبروتينات إلى الأمعاء، ويسهم هذا الهرمون في تنظيم الهضم وإرسال إشارات الشبع عبر العصب المبهم. وفي الدراسة أدى إعطاؤه إلى زيادة نشاط الأسيتيلكولين في الحصين، لكن هذه الاستجابة اختفت عندما قطع العصب المبهم أو أزيلت الخلايا الكولونية في الحاجز الإنسي. وتشير هذه النتيجة إلى أن الهرمونات التي نربطها عادة بالهضم والشبع قد تؤثر أيضا بطريقة غير مباشرة في أنظمة التعلم والذاكرة. هل تنطبق هذه النتائج على الإنسان؟ هنا يجب التعامل بحذر، فالدراسة أجريت على ذكور الجرذان واستخدمت بعض التجارب تدخلات جراحية وعصبية لا يمكن تطبيقها بالطريقة نفسها على البشر، كما ركزت الاختبارات على الذاكرة المكانية الحديثة المرتبطة بموقع الطعام ولم تختبر جميع أنواع الذاكرة، لذلك
لا تثبت النتائج أن

0: تناول غذاء معين سيقوي ذاكرة الإنسان، ولا تعني أن ضعف الذاكرة سببه بالضرورة خلل في الأمعاء أو العصب المبهم، ولا تبرر استخدام مكملات غذائية أو منتجات تجارية تدعي تنشيط محور الأمعاء والدماغ. كذلك لا ينبغي اختزال التأثير المحتمل للنظام الغذائي الغربي في مسار واحد، فالأنظمة الغنية بالدهون والسكريات قد تؤثر في الدماغ من خلال آليات متعددة تشمل اضطراب الأيض والالتهاب وتغير الإشارات الهرمونية والميكروبيوم المعوي، إضافة إلى التأثير المحتمل في العصب المبهم. وتتمثل أهمية الدراسة أساساً في تحديد آلية بيولوجية محتملة يمكن اختبارها مستقبلاً لدى البشر، لا في تقديم توصية علاجية جاهزة. وتضيف الدراسة بذلك قطعة جديدة إلى صورة آخذة في الاتساع تفيد بأن الذاكرة ليست عملية تحدث بمعزل عن بقية الجسم، فالدماغ يدمج المعلومات القادمة من العالم الخارجي كالمنظر والرائحة والمذاق مع الإشارات الصادرة من داخل الجسم كالجوع والشبع ووصول المغذيات إلى الجهاز الهضمي. وقد لا تكون الأمعاء هي المكان الذي تخزن فيه الذكريات، لكنها قد تساعد الدماغ على تحديد التجارب الغذائية الجديرة بالتسجيل. وما يزال الانتقال من هذه النتائج التجريبية إلى صحة الإنسان بحاجة إلى دراسات كثيرة، إلا أن الرسالة العلمية أصبحت أوضح: العلاقة بين الطعام والذاكرة لا تبدأ وتنتهي في الدماغ، بل قد تمر أيضا عبر الأمعاء والعصب المبهم. مستمعينا الكرام، قالوا أن أقرب طريق إلى قلب الرجل هو معدته. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.
1: راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي المدمنة على الحرب تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة عبر ما وصفه بالاستفزازات المتواصلة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في فعالية بمناسبة أسبوع الاحتفال بالمولد النبوي في مركز خليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول. وأكد أردوغان أن الصهيونية التي وصفها بالراديكالية والاحتلالية والإبادية لا تستهدف استقرار دول المنطقة فحسب، بل تستهدف أيضا كل من يدافع عن القيم الإنسانية، وشدد على ضرورة أن يكون المسلمون أقوياء وقادرين على الردع، وأن يدافعوا عن حقوقهم ويعملوا معا من أجل بناء السلام والأمن في المنطقة. وأشار إلى أن مناطق واسعة من فلسطين ولبنان إلى السودان والصومال تعاني منذ سنوات من الحروب وعدم الاستقرار، ووصف غزة بأنها تحولت إلى أكبر مقبرة للأطفال في العالم، منتقدا عجز المجتمع الدولي والهياكل الدولية عن إبداء إرادة قوية لوقف ما وصفها بالمجازر. الشرع يعزي الأسرة الملكية وحكومة النرويج بوفاة الملك هارالد الخامس. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة تعازيه إلى الأسرة الملكية وحكومة مملكة النرويج وشعبها بوفاة الملك هارالد الخامس. وقال الشرع في تدوينة عبر منصة إكس: أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الأسرة الملكية وحكومة وشعب مملكة النرويج بوفاة جلالة الملك هارالد الخامس. وأضاف: أشارك الشعب النرويجي الصديق مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم، معربا عن تضامن الصادق مع مملكة النرويج وشعبها. تركيا: لا قيمة قانونية للإطار اليوناني المعلن بشأن بحر إيجة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي أمس الجمعة أن الإطار المكاني الخاص بالصناعة وسلسلة التوريد الذي أعلنته اليونان ليشمل بحر إيجة لا يترتب عليه أي نتائج قانونية بالنسبة لتركيا. وأوضح كتشالي أن الإطار اليوناني لا يؤثر في القضايا المرتبطة ببحر إيجة بين البلدين، بما فيها التشكيلات الجغرافية التي لم تنقل سيادتها إلى اليونان بموجب المعاهدات الدولية. وأكد استمرار تركيا في الدعوة إلى نهج ينسجم مع إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجنة.

نيوار الموقع في السابع من كانون الأول عام 2023، وشدد على استعداد تركيا الدائم للتعاون مع اليونان باعتبارهما دولتين مشاطئتين لبحر إيجا. وزارة الداخلية السورية تبحث في فيينا استرداد الأصول المنهوبة وتعزيز مكافحة الفساد. بحثت وزارة الداخلية السورية في العاصمة النمساوية فيينا آليات استرداد الأموال السورية المنهوبة وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد والجرائم المالية، وجاء ذلك خلال لقاءات عقدها مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة مع مسؤولين في مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد. كما بحث جبارة مع رئيس الشبكة العالمية لمكافحة الفساد ناصر أبا الخيل الآليات القانونية والقنوات الدولية المتاحة لتتبع الأموال المنهوبة واستردادها. وركزت اللقاءات على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات إلى جانب الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات في مكافحة الفساد والجرائم المالية. وتأتي اللقاءات على هامش مشاركة وفد سوري في الدورة السابعة للشبكة العالمية لمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا بمشاركة ممثلين عن 135 دولة. وفي سياق متصل كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن جهود حكومية سورية لاسترداد الأصول والأموال المنهوبة التي أخرجها أزلام النظام البائد إلى خارج البلاد. وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة هشام الخطيب أمس الجمعة إن مشاركة سوريا في مؤتمر الشبكة العالمية لمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا أسهمت في تثبيت حق سوريا باسترداد أصولها والتعرف على الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

مع 36 منظمة تركية شراكة استراتيجية لإعادة الإعمار. بحث القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى أنقرة فادي القاسم في إسطنبول مع ممثلي 36 جمعية ومنظمة مجتمع مدني تركية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في إعادة إعمار سوريا وتنميتها، وشارك في اللقاء 46 ممثلا عن المنظمات التركية، حيث جرى بحث دور المجتمع المدني في إعادة الإعمار والصعوبات التي تواجه أنشطته في سوريا وسبل معالجتها. وأكد القاسم أن تحرير سوريا يمثل بداية مسؤولية جديدة تتمثل في إعادة بناء البلاد وترميم مؤسساتها وتعزيز ثقة المواطنين وأملهم، وشدد على أن سوريا الجديدة تحتضن جميع مواطنيها على أساس المساواة والعدالة والكفاءة، معتبرا أن التنوع السوري ثروة وطنية، ودعا إلى تنظيم التعاون مع المنظمات التركية والاستفادة من خبراتها في مجالات تشمل التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية والتدريب المهني والتنمية الاقتصادية وإعادة إعمار المدن. وأكد أن منظمات المجتمع المدني شريك استراتيجي في إعادة بناء سوريا، ولا يقتصر دورها على تقديم المساعدات. اشتباكات بين مجموعات خارجة عن القانون في السويداء. اندلعت اشتباكات مسلحة أمس الجمعة بين مجموعات خارجة عن القانون في مدينة السويداء جنوبية سوريا، وأفاد مصدر محلي بأن الاشتباكات تسببت بأضرار في عدد من المنازل وأثارت حالة من الهلع بين المدنيين، ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع قتلى أو مصابين، كما لم تتضح

0: أمس وتجددت اليوم. وقال مصدر أمني إن انتشار قوى الأمن يهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأهالي والممتلكات، مشيرا إلى مواصلة الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الوضع في المنطقة. ودعت قوى الأمن الأهالي إلى الالتزام بالقانون والاحتكام إلى المؤسسات الرسمية المعنية والتعاون مع قوى الأمن الداخلي بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار. وأكدت قوى الأمن أنها ستتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام العام. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعينا الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي:

الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها، والظلم يخرجها من جهتها. وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينج: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم.

تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم. تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم. سل الأيام عن أمم تقضت، ستخبرك المعالم والرسوم. وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم. وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم. وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم. وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم. وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامة، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي المدمنة على الحرب تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة عبر ما وصفه بالاستفزازات المتواصلة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في فعالية بمناسبة أسبوع الاحتفال بالمولد النبوي في مركز خليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول. وأكد أردوغان أن الصهيونية التي وصفها بالراديكالية والاحتلالية والإبادية لا تستهدف استقرار دول المنطقة فحسب، بل تستهدف أيضا كل من يدافع عن القيم الإنسانية، وشدد على ضرورة أن يكون المسلمون أقوياء وقادرين على الردع وأن يدافعوا عن حقوقهم ويعملوا معا من أجل بناء السلام والأمن في المنطقة. وأشار إلى أن مناطق واسعة من فلسطين ولبنان إلى السودان والصومال تعاني منذ سنوات من الحروب وعدم الاستقرار، ووصف غزة بأنها تحولت إلى أكبر مقبرة للأطفال في العالم، منتقدا عجز المجتمع الدولي والهياكل الدولية عن إبداء إرادة قوية لوقف ما وصفها بالمجازر. الشرع يعزي الأسرة الملكية وحكومة النرويج بوفاة الملك هارالد الخامس. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة تعازيه إلى الأسرة الملكية وحكومة مملكة النرويج وشعبها بوفاة الملك هارالد الخامس. وقال الشرع في تدوينة عبر منصة إكس: أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الأسرة الملكية وحكومة وشعب مملكة النرويج بوفاة جلالة الملك هارالد الخامس. وأضاف: أشارك الشعب النرويجي الصديق مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم، معربا عن تضامن الصادق مع مملكة النرويج وشعبها. تركيا: لا قيمة قانونية للإطار اليوناني المعلن بشأن بحر إيجة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي أمس الجمعة أن الإطار المكاني الخاص بالصناعة وسلسلة التوريد الذي أعلنته اليونان ليشمل بحر إيجة لا يترتب عليه أي نتائج قانونية بالنسبة لتركيا. وأوضح كتشالي أن الإطار اليوناني لا يؤثر في القضايا المرتبطة ببحر إيجة بين البلدين، بما فيها التشكيلات الجغرافية التي لم تنقل سيادتها إلى اليونان بموجب المعاهدات الدولية. وأكد استمرار تركيا في الدعوة إلى نهج ينسجم مع إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار الموقع في 7 من كانون الأول عام 2023، وشدد على استعداد تركيا الدائم للتعاون مع اليونان باعتبارهما دولتين مشاطئتين.

أتيني لبحر إيجا. وزارة الداخلية السورية تبحث في فيينا استرداد الأصول المنهوبة وتعزيز مكافحة الفساد. بحثت وزارة الداخلية السورية في العاصمة النمساوية فيينا آليات استرداد الأموال السورية المنهوبة وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد والجرائم المالية، وجاء ذلك خلال لقاءات عقدها مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة مع مسؤولين في مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد. كما بحث جبارة مع رئيس الشبكة العالمية لمكافحة الفساد ناصر أبا الخيل الآليات القانونية والقنوات الدولية المتاحة لتتبع الأموال المنهوبة واستردادها. وركزت اللقاءات على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات إلى جانب الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات في مكافحة الفساد والجرائم المالية. وتأتي اللقاءات على هامش مشاركة وفد سوري في الدورة السابعة للشبكة العالمية لمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا بمشاركة ممثلين عن 135 دولة. وفي سياق متصل كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن جهود حكومية سورية لاسترداد الأصول والأموال المنهوبة التي أخرجها أزلام النظام البائد إلى خارج البلاد. وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة هشام الخطيب أمس الجمعة إن مشاركة سوريا في مؤتمر الشبكة العالمية لمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا أسهمت في تثبيت حق سوريا باسترداد أصولها والتعرف على الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

مع 36 منظمة تركية شراكة استراتيجية لإعادة الإعمار. بحث القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى أنقرة فادي القاسم في إسطنبول مع ممثلي 36 جمعية ومنظمة مجتمع مدني تركية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في إعادة إعمار سوريا وتنميتها، وشارك في اللقاء 46 ممثلا عن المنظمات التركية، حيث جرى بحث دور المجتمع المدني في إعادة الإعمار والصعوبات التي تواجه أنشطته في سوريا وسبل معالجتها. وأكد القاسم أن تحرير سوريا يمثل بداية مسؤولية جديدة تتمثل في إعادة بناء البلاد وترميم مؤسساتها وتعزيز ثقة المواطنين وأملهم، وشدد على أن سوريا الجديدة تحتضن جميع مواطنيها على أساس المساواة والعدالة والكفاءة، معتبرا أن التنوع السوري ثروة وطنية، ودعا إلى تنظيم التعاون مع المنظمات التركية والاستفادة من خبراتها في مجالات تشمل التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية والتدريب المهني والتنمية الاقتصادية وإعادة إعمار المدن. وأكد أن منظمات المجتمع المدني شريك استراتيجي في إعادة بناء سوريا ولا يقتصر دورها على تقديم المساعدات. اشتباكات بين مجموعات خارجة عن القانون في السويداء. اندلعت اشتباكات مسلحة أمس الجمعة بين مجموعات خارجة عن القانون في مدينة السويداء جنوبية سوريا، وأفاد مصدر محلي بأن الاشتباكات تسببت بأضرار في عدد من المنازل وأثارت حالة من الهلع بين المدنيين، ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع قتلى أو مصابين، كما لم تتضح أسباب الاشتباكات أو هوية الأطراف المشاركة فيها. وتشهد محافظة السويداء توترا أمنيا منذ اندلاع اشتباكات واسعة في تموز عام 2025،

0: اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الوضع في المنطقة، ودعت قوى الأمن الأهالي إلى الالتزام بالقانون والاحتكام إلى المؤسسات الرسمية المعنية والتعاون مع قوى الأمن الداخلي بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار. وأكدت قوى الأمن أنها ستتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام العام. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. جالاتاسراي يتصدر وصلاح يقود ترابزونسبور للفوز، وفنربهجي يستعيد توازنه في الدوري التركي الممتاز. واصلت منافسات الجولة الثانية من الدوري التركي الممتاز إثارتها، حيث قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ترابزونسبور للفوز على بشاكشهير بهدفين مقابل هدف، وسجل صلاح هدفي ترابزونسبور في الدقيقتين 48 فيما أحرز إلدور شومورودوف هدف بشاكشهير من ركلة جزاء، وألغى حكم الفيديو هدفين آخرين لصلاح في الدقائق الأخيرة. وتلقى بشكتاش خسارته الأولى هذا الموسم بسقوطه أمام مضيفي ألانياسبور بهدف دون رد سجله نونو ليما في الدقيقة 73، واستعاد فنربهجي توازنه وحقق فوزه الأول بعدما تغلب على قونياسبور 4 أهداف مقابل 2، وسجل لفنربهجي فيدات موريكي وماسون غرينود الذي سجل هدفين، وماركو أسينسيو، فيما أحرز إبريما كولي ودينيس تورتوش هدفي قونياسبور. وصعد سامسونسبور إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد فوزه خارج أرضه على ريزاسبور بهدفين دون رد سجلهما جوزفات مينديز وفاتح كايا. وحقق جالاتاسراي حامل اللقب فوزه الأول باكتساح أرضرومسبور 4 أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها رونالد سالاي ويونس أغون وفيكتور أوسيمين الذي سجل هدفين. كما حقق قاسم باشا فوزا على تشورمسبور بهدف دون رد، بينما واصل جينشر بريليجي انطلاقته القوية بفوزه على جوستابا بهدف نظيف ليتصدر الترتيب ب6 نقاط.

برشلونة يفتتح حملة الدفاع على لقبه بخماسية، وإشبيليا يتصدر، وريال مدريد يخطف فوزا صعبا. استهل برشلونة حملة الدفاع على لقب الدوري الإسباني بفوز كاسح على إلتشي بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثانية من لا ليغا، وسجل رافينيا هدفين، وأضاف كريم أديمي وفيرمين لوبيز هدفين، ليحقق برشلونة انطلاقته الأولى في المسابقة بعد تأجيل مباراته الافتتاحية. وانتزع أتلتيكو مدريد تعادلا مثيرا أمام ضيفه فياريال بهدفين لمثلهما، وتقدم أتلتيكو عبر مارك بوبيل قبل أن يرد فياريال بهدفين لجيرارد مورينو وجورجيس ميكاتادزا من ركلتي جزاء. ثم أدرك جوليانو سيميويني التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 86 رغم النقص العددي، وحقق ريال مدريد فوزا صعبا على إسبانيول.

بهدفين مقابل هدف، وسجل جود بيلينغهام هدف التقدم لريال مدريد، وتعادل أليكس كالترايا لإسبانيول قبل أن يخطف كارلوس إسبي هدف الفوز للنادي الملكي في الدقيقة 90. وواصل إشبيلي انطلاقته المثالية بفوزه على أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويتفرد بصدارة الترتيب. كما استهل أتلتيكو مدريد مشواره في الجولة الأولى بفوز على ملقا بهدفين دون رد سجلهما كانغ إنلي وأليكس باينا. إنتر يبدأ حملة الدفاع عن اللقب برباعية، وميلان ويوفنتوس ونابولي يحققون الانتصار. استهل إنتر ميلان حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بفوز عريض على ضيفه مونزا بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الأولى، وسجل لإنتر هاكان شالهانوغلو وبوتر زيلينسكي وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو ويان بيسك، بينما أحرز جوستافو فاريلا هدف مونزا الوحيد. وبدأ ميلان مشواره بانتصار ثمين خارج أرضه على تورينو بهدفين مقابل هدف، وسجل الفاجو سيسي وأدريان رابيو هدفي ميلان، بينما أحرز تشي أدامز هدف تورينو في الوقت بدل الضائع. وسال يوفنتوس الموسم بفوز شاق على فروسينوني بهدف دون رد سجله البرازيلي بريمر بضربة رأس في الدقيقة 22. وقاد النجم البلجيكي كيفن دي بروين نابولي لفوز متأخر على جنوا بهدفين دون رد بعدما سجل الهدف الأول وصنع الثاني لأنطونيو فيرغارا. وفي باقي النتائج تعادل أودينيزي مع كومو بهدف لمثله، فيما فاز أتلانتا على ساسولو بهدفين مقابل هدف. أرسنال يبدأ الدفاع عن لقبه بثلاثية، والسيتي يقلب الطاولة، وبورنموث يسقط مانشستر يونايتد. استهل أرسنال حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز كبير على كوفنتري سيتي بثلاثة أهداف دون رد، وسجل كاي هافرتز وبوكايو ساكا ومارتون أوديغارد أهداف أرسنال ليحصد الفريق أول 3 نقاط في الموسم. وقلب مانشستر سيتي تأخره أمام بورنموث إلى فوز قاتل بهدفين مقابل هدف، وتقدم بورنموث عبر ماركوس تافيرنير قبل أن يدرك مارجيه التعادل للسيتي في الدقيقة 85، ثم سجل يوشكو كفارديول هدف الفوز في الوقت بدل الضائع. وفي مفاجأة مدوية خاسر مانشستر يونايتد أمام مضيفها السيتي الصاعد حديثا بهدفين دون رد، وتلقى تونتهام خسارة قاسية أمام برينفورد بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كيلي ويسبورتر وفيتالي يانليت ومايكل كابودي. كما حقق برايتون فوزا كبيرا على أستون فيلا برباعية نظيفة، فيما فاز إيفرتون على كريستال بالاس بهدفين دون رد، وتغلب إبسوتش تاون على ساندرلاند بهدفين مقابل هدف، وليدز يونايتد على نوتنغهام فورست بهدف نظيف. بايرن ميونخ يهزم دورتموند ويتوج بكأس السوبر الألماني للمرة 12. توج بايرن ميونخ بكأس السوبر الألماني للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على مضيفي بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف في ملعب سيجنال إيدونا بارك. وافتتح الوافد الجديد ناثانيال براون التسجيل لبايرن في الدقيقة 28 قبل أن يضيف مايكل أوليسيه الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وقلص فابيو سيلفا الفارق لدورتموند في الدقيقة 75، لكن بايرن حافظ على تقدمه حتى النهاية
وشهد اللقاء طرد الجزائري رامي بن سبعيني بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 90 بعد تدخل قوي على المغربي إسماعيل صباري، وبهذا التتويج أحرز بايرن أول ألقابه في الموسم الجديد واحتفظ بكأس السوبر للموسم الثاني تواليا. نوريس يتوج بجائزة هولندا الكبرى في الفورميلا 1. توج البريطاني لاندو نوريس سائق مكالرين بلقب جائزة هولندا الكبرى الجولة 12 من بطولة العالم للفورميلا 1 على حلبة زاندفورت، وحقق نوريس فوزه 13 في مسيرته والثاني تواليا هذا الموسم، بعدما بدأ السباق من المركز الأول وحسم الصدارة في اللفات الأخيرة، وحل الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس في المركز الثاني ليعزز صدارته للترتيب العام، فيما جاء زميله البريطاني جورج راسل ثالثا، وجاء لويس هاملتون رابعا، وشارلو كلير خامسا، بينما احتل أوسكار بياستري المركز السادس. وشهد السباق انسحاب الهولندي ماكس فيرستابن بعد حادث في اللفة الثانية، وبعد الجولة 12 يتصدر أنتوني للترتيب برصيد 242 نقطة بفارق 59 نقطة عن راسل وهاملتون، بينما يحتل نوريس المركز الرابع برصيد 159 نقطة. الأمريكية جوف والفرنسي فيس يتوجان بلقبي سينسيناتي للتنس. توجت الأمريكية كوكو جوف والفرنسي آرثر فيس بلقبي بطولة سينسيناتي للتنس في الولايات المتحدة في منافسات فردي السيدات والرجال، وفازت جوف المصنفة الرابعة عالميا على مواطنتها جيسيكا بيغولا بمجموعتين دون رد بواقع 6 أهداف مقابل 2 و6 مقابل 4 في 1:14، وأحرزت جوف لقبها الثانية في سنسيناتي والأولى لها هذا الموسم، كما عادلت سجل مواجهاتها المباشرة مع بيغولا إلى 5 انتصارات لكل لاعبة. وفي منافسات الرجال تغلب الفرنسي آرثر فيس على الأمريكي فرانسيس تيافو بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 6 مقابل 3 و1 مقابل 6 و6 مقابل 0. ومن المنتظر أن يتقدم فيس في التصنيف العالمي من المركز 21 إلى 11، وهو أفضل تصنيف في مسيرته. أربع ميداليات لسوريا في بطولة أنقرة الدولية للجودو للأشبال والبراعم. حقق منتخب سوريا للجودو 4 ميداليات في بطولة أنقرة الدولية لفئتي الأشبال والبراعم المقامة في تركيا بواقع ذهبية و3 برونزيات، وأحرز محمود النجار الميدالية الذهبية في منافسات البراعم، فيما نال عبد الله المعلم وألين مفيد شاهين ومليك إسماعيل 3 ميداليات برونزية. وتأتي المشاركة ضمن خطة اتحاد الجودو لبناء جيل جديد من اللاعبين ومنح المواهب الناشئة فرصة اكتساب الخبرة من خلال الاحتكاك الدولي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي المدمنة على الحرب تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة عبر ما وصفه بالاستفزازات المتحدة.

متواصلة، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في فعالية بمناسبة أسبوع الاحتفال بالمولد النبوي في مركز خليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول. وأكد أردوغان أن الصهيونية التي وصفها بالراديكالية والاحتلالية والإبادية لا تستهدف استقرار دول المنطقة فحسب، بل تستهدف أيضا كل من يدافع عن القيم الإنسانية. وشدد على ضرورة أن يكون المسلمون أقوياء وقادرين على الردع، وأن يدافعوا عن حقوقهم ويعملوا معا من أجل بناء السلام والأمن في المنطقة. وأشار إلى أن مناطق واسعة من فلسطين ولبنان إلى السودان والصومال تعاني منذ سنوات من الحروب وعدم الاستقرار، ووصف غزة بأنها تحولت إلى أكبر مقبرة للأطفال في العالم، منتقدا عجز المجتمع الدولي والهياكل الدولية عن إبداء إرادة قوية لوقف ما وصفها بالمجازر. الشرع يعزي الأسرة الملكية وحكومة النرويج بوفاة الملك هارالد الخامس. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة تعازيه إلى الأسرة الملكية وحكومة مملكة النرويج وشعبها بوفاة الملك هارالد الخامس. وقال الشرع في تدوينة عبر منصة إكس: أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الأسرة الملكية وحكومة وشعب مملكة النرويج بوفاة جلالة الملك هارالد الخامس. وأضاف: أشارك الشعب النرويجي الصديق مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم، معربا عن تضامن الصادق مع مملكة النرويج وشعبها. تركيا: لا قيمة قانونية للإطار اليوناني المعلن بشأن بحر إيجة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي أمس الجمعة أن الإطار المكاني الخاص بالصناعة وسلسلة التوريد الذي أعلنته اليونان ليشمل بحر إيجة لا يترتب عليه أي نتائج قانونية بالنسبة لتركيا. وأوضح كتشالي أن الإطار اليوناني لا يؤثر في القضايا المرتبطة ببحر إيجة بين البلدين، بما فيها التشكيلات الجغرافية التي لم تنقل سيادتها إلى اليونان بموجب المعاهدات الدولية. وأكد استمرار تركيا في الدعوة إلى نهج ينسجم مع إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار الموقع في السابع من كانون الأول عام 2023. وشدد على استعداد تركيا الدائم للتعاون مع اليونان باعتبارهما دولتين مشاطئتين لبحر إيجة. وزارة الداخلية السورية تبحث في فيينا استرداد الأصول المنهوبة وتعزيز مكافحة الفساد. بحثت وزارة الداخلية السورية في العاصمة النمساوية فيينا آليات استرداد الأموال السورية المنهوبة وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد والجرائم المالية. وجاء ذلك خلال لقاءات عقدها مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة مع مسؤولين في مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد. كما بحث جبارة مع رئيس الشبكة العالمية لمكافحة الفساد ناصر أبا الخيل الآليات القانونية والقنوات الدولية المتاحة لتتبع الأموال المنهوبة واستردادها. وركزت اللقاءات على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات إلى جانب الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات في مكافحة الفساد والجرائم المالية. وتأتي اللقاءات على هامش مشاركة

وفد سوري في الدورة السابعة للشبكة العالمية لمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا، بمشاركة ممثلين عن 135 دولة. وفي سياق متصل، كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن جهود حكومية سورية لاسترداد الأصول والأموال المنهوبة التي أخرجها أزلام النظام البائد إلى خارج البلاد. وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة هشام الخطيب أمس الجمعة إن مشاركة سوريا في مؤتمر الشبكة العالمية لمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا أسهمت في تثبيت حق سوريا باسترداد أصولها والتعرف على الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

36 منظمة تركية شراكة استراتيجية لإعادة الإعمار. بحث القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى أنقرة فادي القاسم في إسطنبول مع ممثلي 36 جمعية ومنظمة مجتمع مدني تركية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في إعادة إعمار سوريا وتنميتها. وشارك في اللقاء 46 ممثلا عن المنظمات التركية، حيث جرى بحث دور المجتمع المدني في إعادة الإعمار والصعوبات التي تواجه أنشطته في سوريا وسبل معالجتها. وأكد القاسم أن تحرير سوريا يمثل بداية مسؤولية جديدة تتمثل في إعادة بناء البلاد وترميم مؤسساتها وتعزيز ثقة المواطنين وأملهم. وشدد على أن سوريا الجديدة تحتضن جميع مواطنيها على أساس المساواة والعدالة والكفاءة، معتبرا أن التنوع السوري ثروة وطنية، ودعا إلى تنظيم التعاون مع المنظمات التركية والاستفادة من خبراتها في مجالات تشمل التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية والتدريب المهني والتنمية الاقتصادية وإعادة إعمار المدن. وأكد أن منظمات المجتمع المدني شريك استراتيجي في إعادة بناء سوريا، ولا يقتصر دورها على تقديم المساعدات. اشتباكات بين مجموعات خارجة عن القانون في السويداء. اندلعت اشتباكات مسلحة أمس الجمعة بين مجموعات خارجة عن القانون في مدينة السويداء جنوبية سوريا. وأفاد مصدر محلي بأن الاشتباكات تسببت بأضرار في عدد من المنازل وأثارت حالة من الهلع بين المدنيين، ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع قتلى أو مصابين، كما لم تتضح أسباب الاشتباكات أو هوية الأطراف المشاركة فيها. وتشهد محافظة السويداء توترا أمنيا منذ اندلاع اشتباكات واسعة في تموز عام 2025 أعقبتها ترتيبات لوقف إطلاق النار ومحاولات لإعادة الاستقرار إلى المحافظة. قوى الأمن السوري تنتشر في جديدة عرطوز عقب شجار جماعي اندلع أمس في البلدة. نفذت قوى الأمن الداخلي انتشارا واسعا أمس الجمعة في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق عقب مشاجرة جماعية محلية اندلعت أمس وتجددت اليوم. وقال مصدر أمني إن انتشار قوى الأمن يهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأهالي والممتلكات، مشيرا إلى مواصلة الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الوضع في المنطقة. ودعت قوى الأمن الأهالي إلى الالتزام بالقانون والاحتكام إلى المؤسسات الرسمية المعنية والتعاون مع قوى الأمن الداخلي بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار. وأكدت قوى الأمن أنها ستتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام العام. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

0: شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

قال وزير التجارة التركي عمر بولاط إن حجم التجارة الثنائية بين تركيا وسوريا ارتفع بـ 42% عام 2025 ليصل إلى 3,750,000,000 دولار، مؤكداً أن تركيا هي أكبر شريك تجاري لسوريا. وبتنظيم من وزارة التجارة التركية، شهدت مدينة حلب الخميس 27 آب اجتماعاً بمشاركة فرع جمعية موصياد في سوريا ومجلس الأعمال السوري التركي المشترك وهيئة الاستثمار السوري ومحافظة حلب. وشارك في الاجتماع الذي ترأسه الوزير بولاط القنصل العام التركي في حلب معمر هاكان جنكيز ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أرسلان تتر وعبد الرحيم دوشاك وأحمد صالح دال، إلى جانب مسؤولين سوريين ورجال أعمال أتراك وسوريين. وفي كلمة خلال الاجتماع قال بولاط إن تركيا وقفت إلى جانب الشعب السوري منذ اليوم الأول للثورة، وتعمل بتوجيهات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على دعم إعادة إعمار سوريا واستقرارها وتعزيز قوتها الاقتصادية. وأشار إلى أن سوريا شهدت خلال الأشهر الماضية تقدماً في إعادة بناء مؤسسات الدولة والجيش ومختلف القطاعات. وأكد بولاط أن رفع الولايات المتحدة العقوبات الرئيسية المفروضة على سوريا إلى جانب قرار قوات قسد واجهة PKK الإرهابي التخلي عن السلاح والانضمام إلى الحكومة والجيش السوري تطورات مهمة. وأوضح أن 6 معابر جمركية بين تركيا وسوريا تعمل حالياً. وأشار الوزير التركي إلى أن الجانب السوري تعهد بتوسيع المعابر وتطويرها وفتح معبر القامشلي بحلول نهاية العام الجاري. ولفت إلى وجود محاولات من قبل الاحتلال الإسرائيلي لعرقلة النجاحات التي تحققت في سوريا وزعزعة استقرارها وتهديد البيئة الأمنية بهدف تخويف المستثمرين وإبعادهم، وقال لكن الله لديه حساب أيضا، وتركيا عازمة للغاية في هذا الشأن، والسعودية وقطر كذلك عازمتان. وعقب الاجتماع أجرى بولاط برفقة رجال أعمال أتراك وسوريين زيارة إلى قلعة حلب، حيث التقط صورة تذكارية مع الوفد المرافق، كما تحدث مع عدد من المواطنين السوريين.

وفي تصريح أدلى به خلال زيارته المنطقة الصناعية بحلب الخميس برفقة وفد ضم نوابه وأعضاء بالبرلمان التركي وممثلين عن اتحادات المصدرين وقطاعي التجارة والأعمال في عدد من الولايات التركية. قال بولاط إن الاستقرار في سوريا بدأ ينعكس على تسارع النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن تركيا أصبحت أكبر شريك تجاري خارجي لسوريا. وأضاف بولاط أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورات مهمة تشمل التجارة والاستثمارات والشراكات والتعاون في مجالي النقل والطاقة. وأوضح أن أعمال تحديث المعابر الجمركية وتوسعتها وزيادة طاقتها الاستيعابية تتسارع على طول الحدود المشتركة البالغ طولها نحو 910 كيلومترات. وأشار إلى أن تحويل ممر التجارة بين تركيا وسوريا إلى ممر نقل دولي يمتد عبر البلدين وصولا إلى دول الخليج يمثل أحد أبرز التطورات الإيجابية بعد سقوط نظام الأسد البائد. وأكد بولاط أهمية الإمكانات الصناعية لمدينة حلب، مشيرا إلى الدور الذي يؤديه رجال الأعمال في المنطقة الصناعية بالشيخ نجار في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأعرب بولاط عن أمله في أن تسهم زيارته إلى حلب في مزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وسوريا.

وكان بولاط قد التقى الأربعاء 26 من آب في دمشق وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار. وصرح الوزير بولاط بأنه بحث مع الوزير الشعار الخطوات اللازمة لتحقيق هدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار. جاء ذلك في تدوينة نشرها بولاط عبر حسابه على منصة إنسوسيال التركية بشأن زيارته إلى دمشق رفقة وفد تجاري رفيع المستوى للمشاركة في الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. وأوضح بولاط أنه بحث مع الشعار الخطوات اللازمة لتحقيق هدف حجم التبادل التجاري الثنائي الذي حدده رئيسا البلدين والبالغة 10 مليارات دولار. وأضاف أنهما بحثا أيضا سبل تعزيز التعاون التجاري خاصة في مجالات النقل والمنافذ الجمركية إلى جانب الدور الذي يمكن أن تؤديه تركيا في عملية إعادة إعمار سوريا. وذكر أن الجانبين أكدا التزامهما بمتابعة الاتفاقات التي توصلا إليها خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا وسوريا في نيسان الماضي والعمل على تحويلها إلى نتائج ملموسة. وأضاف: سنواصل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وسوريا على أساس المنفعة المتبادلة. وتستضيف مدينة المعارض في دمشق الدورة 63 من معرض دمشق الدولي التي انطلقت في 26 آب الجاري وتستمر حتى 4 أيلول بمشاركة نحو 1000 جهة تمثل قرابة 60 دولة. ويعد معرض دمشق الدولي من أبرز الفعاليات الاقتصادية في سوريا ويهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشركات المحلية والدولية.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي المدمنة على الحرب تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة عبر ما وصفه بالاستفزازات المتواصلة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في فعالية بمناسبة أسبوع الاحتفال بالمولد النبوي في مركز خليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول. وأكد أردوغان أن الصهيونية التي وصفها بالراديكالية والاحتلالية والإبادية لا تستهدف استقرار دول المنطقة فحسب، بل تستهدف أيضا كل من يدافع عن القيم الإنسانية. وشدد على ضرورة أن يكون المسلمون أقوياء وقادرين على الردع، وأن يدافعوا عن حقوقهم ويعملوا معا من أجل بناء السلام والأمن في المنطقة. وأشار إلى أن مناطق واسعة من فلسطين ولبنان إلى السودان والصومال تعاني منذ سنوات من الحروب وعدم الاستقرار، ووصف غزة بأنها تحولت إلى أكبر مقبرة للأطفال في العالم، منتقدا عجز المجتمع الدولي والهياكل الدولية عن إبداء إرادة قوية لوقف ما وصفها بالمجازر. الشرع يعزي الأسرة الملكية وحكومة النرويج بوفاة الملك هارالد الخامس. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة تعازيه إلى الأسرة الملكية وحكومة مملكة النرويج وشعبها بوفاة الملك هارالد الخامس. وقال الشرع في تدوينة عبر منصة إكس: أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الأسرة الملكية وحكومة وشعب مملكة النرويج بوفاة جلالة الملك هارالد الخامس. وأضاف: أشارك الشعب النرويجي الصديق مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم، معربا عن تضامن الصادق مع مملكة النرويج وشعبها. تركيا: لا قيمة قانونية للإطار اليوناني المعلن بشأن بحر إيجة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي أمس الجمعة أن الإطار المكاني الخاص بالصناعة وسلسلة التوريد الذي أعلنته اليونان ليشمل بحر إيجة لا يترتب عليه أي نتائج قانونية بالنسبة لتركيا. وأوضح كتشالي أن الإطار اليوناني لا يؤثر في القضايا المرتبطة ببحر إيجة بين البلدين، بما فيها التشكيلات الجغرافية التي لم تنقل سيادتها إلى اليونان بموجب المعاهدات الدولية. وأكد استمرار تركيا في الدعوة إلى نهج ينسجم مع إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار الموقع في السابع من كانون الأول عام 2023. وشدد على استعداد تركيا الدائم للتعاون مع اليونان باعتبارهما دولتين مشاطئتين لبحر إيجة. وزارة الداخلية السورية تبحث في فيينا استرداد الأصول المنهوبة وتعزيز مكافحة الفساد. بحثت وزارة الداخلية السورية في العاصمة النمساوية فيينا آليات استرداد الأموال السورية المنهوبة وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد والجرائم المالية. وجاء ذلك خلال لقاءات عقدها مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة مع مسؤولين في مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد. كما بحث جبارة مع رئيس الشبكة العالمية لمكافحة الفساد ناصر أبا الخيل الآليات القانونية والقنوات الدولية المتاحة لتتبع الأموال المنهوبة واستردادها. وركزت اللقاءات على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات إلى جانب الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات في مكافحة الفساد والجرائم المالية. وتأتي اللقاءات على هامش مشاركة وفد سوري في الدورة السابعة للشبكة العالمية لمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا بمشاركة ممثلين عن 135 دولة. وفي سياق متصل كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن جهود حكومية سورية لاسترداد الأصول والأموال المنهوبة التي أخرجها أزلام النظام البائد إلى خارج البلاد. وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة هشام الخطيب أمس الجمعة إن مشاركة سوريا في مؤتمر الشبكة العالمية لمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا

0: مع 36 منظمة تركية شراكة استراتيجية لإعادة الإعمار. بحث القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى أنقرة فادي القاسم في إسطنبول مع ممثلي 36 جمعية ومنظمة مجتمع مدني تركية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في إعادة إعمار سوريا وتنميتها. وشارك في اللقاء 46 ممثلا عن المنظمات التركية، حيث جرى بحث دور المجتمع المدني في إعادة الإعمار والصعوبات التي تواجه أنشطته في سوريا وسبل معالجتها. وأكد القاسم أن تحرير سوريا يمثل بداية مسؤولية جديدة تتمثل في إعادة بناء البلاد وترميم مؤسساتها وتعزيز ثقة المواطنين وأملهم. وشدد على أن سوريا الجديدة تحتضن جميع مواطنيها على أساس المساواة والعدالة والكفاءة، معتبرا أن التنوع السوري ثروة وطنية، ودعا إلى تنظيم التعاون مع المنظمات التركية والاستفادة من خبراتها في مجالات تشمل التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية والتدريب المهني والتنمية الاقتصادية وإعادة إعمار المدن. وأكد أن منظمات المجتمع المدني شريك استراتيجي في إعادة بناء سوريا، ولا يقتصر دورها على تقديم المساعدات. اشتباكات بين مجموعات خارجة عن القانون في السويداء. اندلعت اشتباكات مسلحة أمس الجمعة بين مجموعات خارجة عن القانون في مدينة السويداء جنوبي سوريا. وأفاد مصدر محلي بأن الاشتباكات تسببت بأضرار في عدد من المنازل وأثارت حالة من الهلع بين المدنيين، ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع قتلى أو مصابين، كما لم تتضح أسباب الاشتباكات أو هوية الأطراف المشاركة فيها. وتشهد محافظة السويداء توترا أمنيا منذ اندلاع اشتباكات واسعة في تموز عام 2025 أعقبتها ترتيبات لوقف إطلاق النار ومحاولات لإعادة الاستقرار إلى المحافظة. قوى الأمن السوري تنتشر في جديدة عرطوز عقب شجار جماعي اندلع أمس في البلدة. نفذت قوى الأمن الداخلي انتشارا واسعا أمس الجمعة في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق عقب مشاجرة جماعية محلية اندلعت أمس وتجددت اليوم. وقال مصدر أمني إن انتشار قوى الأمن يهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأهالي والممتلكات، مشيرا إلى مواصلة الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الوضع في المنطقة. ودعت قوى الأمن الأهالي إلى الالتزام بالقانون والاحتكام إلى المؤسسات الرسمية المعنية والتعاون مع قوى الأمن الداخلي بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار. وأكدت قوى الأمن أنها ستتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام العام. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية،

وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

من الشعر العربي يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قم ناج جلق وانشد رسم من بانوا، قم ناج جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. قم ناج جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، رث الصحائف باق منه عنوان. الدين والوحي والأخلاق طائفة منه، وسائره دنيا وبهتان. ما فيه إن قلبت يوما جواهره إلا قرائح مراد وأذهان. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ عالين كالشمس في أطراف دولتها، في كل ناحية ملك وسلطان. يا ويح قلبي ممن تاب أرسمهم، سرى به الهم أو عادته أشجان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. في الأرض منهم سماوات وألوية، ونيرات وأنواء وعقبان. معادن العز، معادن العز قد مال الرغام بهم، لو هان في تر

لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى أو المحراب مروان؟ تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. قال الرفاق وقد هبت خمائلها، الأرض دار لها الفيحاء بستان. جرى وصفق يلقانا بها بردا، كما تلقاك دون الخلد رضوان. دخلتها وحواشيها زمردة، والشمس فوق لجين الماء عقيان. والحور في دمر أو حول هامتها، حور كواشف عن ساق وولدان. والحور في دمر أو حول هامتها، حور

الكواشف عن ساق وولدان، وربوة الواد في جلباب راقصة، الساق كاسية والنحر عريان، والطير تصدح من خلف العيون بها، وللعيون كما للطير ألحان. وأقبلت من نبات الأرض مختلفا أفوافه، فهو أصباغ وألوان. وقد صفى بردا للريح فابتدرت لدى ستور حواشيهن أفنان. ثم انثنت لم يزل عنها البلال، ولا جفت من الماء أذيال وأردان. خلفت لبنان جنات النعيم، وما نبئت أن طريق الخلد لبنان، حتى انحدرت إلى فيحاء وارفة فيها الندى وبها طي وشيبان. نزلت فيها بفتيان جحاجحة آباؤهم في شباب الدهر غسان، بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان. بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان. يا فتية الشام شكرا لانقضاء له، لو أن إحسانكم يجزيه شكران. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد، ولا كأوطانكم في البشر أوطان. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد، ولا كأوطانكم في البشر أوطان. خميلة الله وشتها يداه لكم، فهل لها قيم منكم وجنان. شيدوا لها الملك وابنوا ركن دولتها، فالملك غرس وتجديد وبنيان. لو يرجع الدهر مفقودا له خطر، لآب بالواحد المبكي ثكلان. الملك أن تعملوا ما استطعتموا عملا، وأن يبين على الأعمال إتقان. الملك أن تخرج الأموال ناشطة لمطلب فيه إصلاح وعمران. الملك تحت لسان حوله أدب، وتحت عقل على جنبيه عرفان. الملك أن تتلاقوا في هوى وطن تفرقت فيه أجناس وأديان. نصيحة ملؤها الإخلاص صادقة، والنصح خالصه دين وإيمان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة، والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان. أحمد شوقي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

سوريا تبحث مع 36 منظمة تركية شراكة استراتيجية لإعادة الإعمار.

بحث القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى أنقرة فادي القاسم مع ممثلي 36 جمعية ومنظمة مجتمع مدني تركية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في إعادة إعمار سوريا وتنميتها. جاء ذلك خلال لقاء بمدينة إسطنبول شارك فيه 46 ممثلاً عن 36 جمعية ومنظمة مجتمع مدني تركية. وتناول اللقاء أهمية دور منظمات المجتمع

المدني والتعاون الاستراتيجي في عملية إعادة إعمار سوريا وتنميتها، كما استمع المشاركون إلى الصعوبات التي تواجه منظمات المجتمع المدني أثناء تنفيذ أنشطتها في سوريا والمقترحات المتعلقة بحلها.

وفي كلمة له خلال اللقاء أشاد القاسم بوقوف الشعب ومنظمات المجتمع المدني في تركيا إلى جانب السوريين خلال السنوات الصعبة التي مروا بها، وشدد على أن تحرير سوريا يمثل بداية مسؤولية جديدة تتمثل في إعادة بناء البلاد وترميم مؤسساتها وتعزيز ثقة المواطنين وأملهم. وأكد القاسم على أن سوريا الجديدة ينبغي أن تحتضن جميع مواطنيها دون إقصاء أو تهميش، وأن تقوم على المساواة والعدالة والكفاءة. وأشار إلى أن التنوع داخل المجتمع السوري يمثل ثروة وطنية وليس نقطة ضعف. ووصف الروابط بين الشعبين السوري والتركي بأنها تتجاوز العلاقات الدبلوماسية لتشمل أواصر تاريخية وثقافية واجتماعية وإنسانية عميقة. ودعا الدبلوماسي السوري إلى الاستفادة بصورة أكثر تنظيما وتنسيقا واستراتيجية من الخبرات والكوادر والمعرفة الميدانية التي راكمتها المنظمات التركية في الملف السوري. وتطرق القاسم إلى مجالات متعددة للتعاون تشمل المساعدات الإنسانية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والتدريب المهني والتنمية الاقتصادية والشباب والأسرة والمشاريع الثقافية وإعادة إعمار المدن والاندماج الاجتماعي. وأكد أن منظمات المجتمع المدني ليست مجرد جهات تقدم المساعدات، بل هي شريكة استراتيجية في إعادة بناء سوريا. وأبدى القائم بالأعمال السوري استعداد بلاده للمساعدة في تقليص العقبات البيروقراطية والإدارية والقانونية التي تواجه أنشطة منظمات المجتمع المدني في سوريا. وشدد على أن نهضة سوريا ليست مسؤولية الحكومة والدولة وحدهما، بل مسؤولية جميع الأطراف والمجتمع بأكمله. وأوضح أن إعادة البناء لا تقتصر على المباني والطرق والمؤسسات، بل تشمل استعادة الأمل والثقة وبناء مستقبل الشباب وتحقيق أحلام الأطفال. وأعرب القاسم عن أمله في ألا يقتصر التواصل مع منظمات المجتمع المدني على هذا اللقاء، بل أن يتحول إلى مشاورات منتظمة ومشاريع مشتركة وتعاون عملي مستمر.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي المدمنة على الحرب تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة عبر ما وصفه بالاستفزازات المتواصلة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في فعالية بمناسبة أسبوع الاحتفال بالمولد النبوي في مركز خليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول. وأكد أردوغان أن الصهيونية التي وصفها بالراديكالية والاحتلالية والإبادية لا تستهدف استقرار دول المنطقة فحسب، بل تستهدف أيضا كل من يدافع عن القيم الإنسانية. وشدد على ضرورة أن يكون المسلمون أقوياء وقادرين على الردع، وأن يدافعوا عن حقوقهم ويعملوا معا من أجل بناء السلام والأمن في المنطقة. وأشار إلى أن مناطق واسعة من فلسطين ولبنان إلى السودان والصومال تعاني منذ سنوات من الحروب وعدم الاستقرار، ووصف غزة بأنها تحولت إلى أكبر مقبرة للأطفال في العالم، منتقدا عجز المجتمع الدولي والهياكل الدولية عن إبداء إرادة قوية لوقف ما وصفها بالمجازر. الشرع يعزي الأسرة الملكية وحكومة النرويج بوفاة الملك هارالد الخامس.

تقدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة تعازيه إلى الأسرة الملكية وحكومة مملكة النرويج وشعبها بوفاة الملك هارالد الخامس. وقال الشرع في تدوينة عبر منصة إكس: أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الأسرة الملكية وحكومة وشعب مملكة النرويج بوفاة جلالة الملك هارالد الخامس. وأضاف: أشارك الشعب النرويجي الصديق مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم، معربا عن تضامن الصادق مع مملكة النرويج وشعبها. تركيا: لا قيمة قانونية للإطار اليوناني المعلن بشأن بحر إيجة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي أمس الجمعة أن الإطار المكاني الخاص بالصناعة وسلسلة التوريد الذي أعلنته اليونان ليشمل بحر إيجة لا يترتب عليه أي نتائج قانونية بالنسبة لتركيا. وأوضح كتشالي أن الإطار اليوناني لا يؤثر في القضايا المرتبطة ببحر إيجة بين البلدين، بما فيها التشكيلات الجغرافية التي لم تنقل سيادتها إلى اليونان بموجب المعاهدات الدولية. وأكد استمرار تركيا في الدعوة إلى نهج ينسجم مع إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار الموقع في السابع من كانون الأول عام 2023، وشدد على استعداد تركيا الدائم للتعاون مع اليونان باعتبارهما دولتين مشاطئتين لبحر إيجة. وزارة الداخلية السورية تبحث في فيينا استرداد الأصول المنهوبة وتعزيز مكافحة الفساد. بحثت وزارة الداخلية السورية في العاصمة النمساوية فيينا آليات استرداد الأموال السورية المنهوبة وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد والجرائم المالية. وجاء ذلك خلال لقاءات عقدها مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة مع مسؤولين في مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد. كما بحث جبارة مع رئيس الشبكة العالمية لمكافحة الفساد ناصر أبا الخيل الآليات القانونية والقنوات الدولية المتاحة لتتبع الأموال المنهوبة واستردادها. وركزت اللقاءات على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات إلى جانب الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات في مكافحة الفساد والجرائم المالية. وتأتي اللقاءات على هامش مشاركة وفد سوري في الدورة السابعة للشبكة العالمية لمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا بمشاركة ممثلين عن 135 دولة. وفي سياق متصل كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن جهود حكومية سورية لاسترداد الأصول والأموال المنهوبة التي أخرجها أزلام النظام البائد إلى خارج البلاد. وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة هشام الخطيب أمس الجمعة إن مشاركة سوريا في مؤتمر الشبكة العالمية لمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا أسهمت في تثبيت حق سوريا باسترداد أصولها والتعرف على الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

0: مع 36 منظمة تركية شراكة استراتيجية لإعادة الإعمار. بحث القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى أنقرة فادي القاسم في إسطنبول مع ممثلي 36 جمعية ومنظمة مجتمع مدني تركية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في إعادة إعمار سوريا وتنميتها. وشارك في اللقاء 46 ممثلا عن المنظمات التركية، حيث جرى بحث دور المجتمع المدني في إعادة الإعمار والصعوبات التي تواجه أنشطته في سوريا وسبل معالجتها. وأكد القاسم أن تحرير سوريا يمثل بداية مسؤولية جديدة تتمثل في إعادة بناء البلاد وترميم مؤسساتها وتعزيز ثقة المواطنين وأملهم. وشدد على أن سوريا الجديدة تحتضن جميع مواطنيها على أساس المساواة والعدالة والكفاءة، معتبرا أن التنوع السوري ثروة وطنية، ودعا إلى تنظيم التعاون مع المنظمات التركية والاستفادة من خبراتها في مجالات تشمل التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية والتدريب المهني والتنمية الاقتصادية وإعادة إعمار المدن. وأكد أن منظمات المجتمع المدني شريك استراتيجي في إعادة بناء سوريا، ولا يقتصر دورها على تقديم المساعدات. اشتباكات بين مجموعات خارجة عن القانون في السويداء. اندلعت اشتباكات مسلحة أمس الجمعة بين مجموعات خارجة عن القانون في مدينة السويداء جنوبية سوريا. وأفاد مصدر محلي بأن الاشتباكات تسببت بأضرار في عدد من المنازل وأثارت حالة من الهلع بين المدنيين، ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع قتلى أو مصابين، كما لم تتضح أسباب الاشتباكات أو هوية الأطراف المشاركة فيها. وتشهد محافظة السويداء توترا أمنيا منذ اندلاع اشتباكات واسعة في تموز عام 2025 أعقبتها ترتيبات لوقف إطلاق النار ومحاولات لإعادة الاستقرار إلى المحافظة. قوى الأمن السوري تنتشر في جديدة عرطوز عقب شجار جماعي اندلع أمس في البلدة. نفذت قوى الأمن الداخلي انتشارا واسعا أمس الجمعة في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق عقب مشاجرة جماعية محلية اندلعت أمس وتجددت اليوم. وقال مصدر أمني إن انتشار قوى الأمن يهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأهالي والممتلكات، مشيرا إلى مواصلة الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الوضع في المنطقة. ودعت قوى الأمن الأهالي إلى الالتزام بالقانون والاحتكام إلى المؤسسات الرسمية المعنية والتعاون مع قوى الأمن الداخلي بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار. وأكدت قوى الأمن أنها ستتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام العام. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.
2: معكم دائما.
3: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي المدمنة على الحرب تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة عبر ما وصفه بالاستفزازات المتواصلة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في فعالية بمناسبة أسبوع الاحتفال بالمولد النبوي في مركز خليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول. وأكد أردوغان أن الصهيونية التي وصفها بالراديكالية والاحتلالية والإبادية لا تستهدف استقرار دول المنطقة فحسب، بل تستهدف أيضا كل من يدافع عن القيم الإنسانية، وشدد على ضرورة أن يكون المسلمون أقوياء وقادرين على الردع ويدافعوا عن حقوقهم ويعملوا معا من أجل بناء السلام والأمن في المنطقة. وأشار إلى أن مناطق واسعة من فلسطين ولبنان إلى السودان والصومال تعاني منذ سنوات من الحروب وعدم الاستقرار، ووصف غزة بأنها تحولت إلى أكبر مقبرة للأطفال في العالم، منتقدا عجز المجتمع الدولي والهياكل الدولية عن إبداء إرادة قوية لوقف ما وصفها بالمجازر. الشرع يعزي الأسرة الملكية وحكومة النرويج بوفاة الملك هارالد الخامس. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة تعازيه إلى الأسرة الملكية وحكومة مملكة النرويج وشعبها بوفاة الملك هارالد الخامس. وقال الشرع في تدوينة عبر منصة إكس: أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الأسرة الملكية وحكومة وشعب مملكة النرويج بوفاة جلالة الملك هارالد الخامس. وأضاف: أشارك الشعب النرويجي الصديق مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم، معربا عن تضامن الصادق مع مملكة النرويج وشعبها. تركيا: لا قيمة قانونية للإطار اليوناني المعلن بشأن بحر إيجة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي أمس الجمعة أن الإطار المكاني الخاص بالصناعة وسلسلة التوريد الذي أعلنته اليونان ليشمل بحر إيجة لا يترتب عليه أي نتائج قانونية بالنسبة لتركيا. وأوضح كتشالي أن الإطار اليوناني لا يؤثر في القضايا المرتبطة ببحر إيجة بين البلدين، بما فيها التشكيلات الجغرافية التي لم تنقل سيادتها إلى اليونان بموجب المعاهدات الدولية. وأكد استمرار تركيا في الدعوة إلى نهج ينسجم مع إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار الموقع في السابع من كانون الأول عام 2023، وشدد على استعداد تركيا الدائم للتعاون مع اليونان باعتبارهما دولتين مشاطئتين لبحر إيجة. وزارة الداخلية السورية تبحث في فيينا استرداد الأصول المنهوبة وتعزيز مكافحة الفساد. بحثت وزارة الداخلية السورية في العاصمة النمساوية فيينا آليات استرداد الأموال السورية المنهوبة وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد والجرائم المالية. وجاء ذلك خلال لقاءات عقدها مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة مع مسؤولين في مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد. كما بحث جبارة مع رئيس الشبكة العالمية لمكافحة الفساد ناصر أبا الخيل الآليات القانونية والقنوات الدولية المتاحة لتتبع الأموال المنهوبة واستردادها. وركزت اللقاءات على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات إلى جانب الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات في مكافحة الفساد والجرائم المالية. وتأتي اللقاءات على هامش مشاركة وفد سوري في الدورة السابعة للشبكة العالمية لمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا بمشاركة ممثلين عن 135 دولة. وفي سياق متصل كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن جهود حكومية سورية لاسترداد الأصول والأموال المنهوبة التي أخرجها أزلام النظام البائد إلى خارج البلاد. وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة هشام الخطيب أمس الجمعة إن مشاركة سوريا في مؤتمر الشبكة العالمية لمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا أسهمت في تثبيت حق سوريا باسترداد أصولها والتعرف على الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

منظمة تركية شراكة استراتيجية لإعادة الإعمار. بحث القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى أنقرة فادي القاسم في إسطنبول مع ممثلي 36 جمعية ومنظمة مجتمع مدني تركية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في إعادة إعمار سوريا وتنميتها، وشارك في اللقاء 46 ممثلا عن المنظمات التركية، حيث جرى بحث دور المجتمع المدني في إعادة الإعمار والصعوبات التي تواجه أنشطته في سوريا وسبل معالجتها. وأكد القاسم أن تحرير سوريا يمثل بداية مسؤولية جديدة تتمثل في إعادة بناء البلاد وترميم مؤسساتها وتعزيز ثقة المواطنين وأملهم، وشدد على أن سوريا الجديدة تحتضن جميع مواطنيها على أساس المساواة والعدالة والكفاءة، معتبرا أن التنوع السوري ثروة وطنية، ودعا إلى تنظيم التعاون مع المنظمات التركية والاستفادة من خبراتها في مجالات تشمل التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية والتدريب المهني

0: التنمية الاقتصادية وإعادة إعمار المدن. وأكد أن منظمات المجتمع المدني شريك استراتيجي في إعادة بناء سوريا، ولا يقتصر دورها على تقديم المساعدات. اشتباكات بين مجموعات خارجة عن القانون في السويداء. اندلعت اشتباكات مسلحة أمس الجمعة بين مجموعات خارجة عن القانون في مدينة السويداء جنوبية سوريا. وأفاد مصدر محلي بأن الاشتباكات تسببت بأضرار في عدد من المنازل، وأثارت حالة من الهلع بين المدنيين، ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع قتلى أو مصابين، كما لم تتضح أسباب الاشتباكات أو هوية الأطراف المشاركة فيها. وتشهد محافظة السويداء توترا أمنيا منذ اندلاع اشتباكات واسعة في تموز عام 2025، أعقبتها ترتيبات لوقف إطلاق النار ومحاولات لإعادة الاستقرار إلى المحافظة. قوى الأمن السوري تنتشر في جديدة عرطوز عقب شجار جماعي اندلع أمس في البلدة. نفذت قوى الأمن الداخلي انتشارا واسعا أمس الجمعة في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق عقب مشاجرة جماعية محلية اندلعت أمس وتجددت اليوم. وقال مصدر أمني إن انتشار قوى الأمن يهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأهالي والممتلكات، مشيرا إلى مواصلة الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الوضع في المنطقة. ودعت قوى الأمن الأهالي إلى الالتزام بالقانون والاحتكام إلى المؤسسات الرسمية المعنية والتعاون مع قوى الأمن الداخلي بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار. وأكدت قوى الأمن أنها ستتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام العام. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي المدمنة على الحرب تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة عبر ما وصفه بالاستفزازات المتواصلة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في فعالية بمناسبة أسبوع الاحتفال بالمولد النبوي في مركز خليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول. وأكد أردوغان أن الصهيونية التي وصفها بالراديكالية والاحتلالية والإبادية لا تستهدف استقرار دول المنطقة فحسب، بل تستهدف أيضا كل من يدافع عن القيم الإنسانية، وشدد على ضرورة أن يكون المسلمون أقوياء وقادرين على الردع وأن يدافعوا عن حقوقهم ويعملوا معا من أجل بناء السلام والأمن في المنطقة. وأشار إلى أن مناطق واسعة من فلسطين ولبنان إلى السودان والصومال تعاني منذ سنوات من الحروب وعدم الاستقرار، ووصف غزة بأنها تحولت إلى أكبر مقبرة للأطفال في العالم، منتقدا عجز المجتمع الدولي والهياكل الدولية عن إبداء إرادة قوية لوقف ما وصفها بالمجازر. الشرع يعزي الأسرة الملكية وحكومة النرويج بوفاة الملك هارالد الخامس. قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة تعازيه إلى الأسرة الملكية وحكومة مملكة النرويج وشعبها بوفاة الملك هارالد الخامس. وقال الشرع في تدوينة عبر منصة إكس: أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الأسرة الملكية وحكومة وشعب مملكة النرويج بوفاة جلالة الملك هارالد الخامس. وأضاف: أشارك الشعب النرويجي الصديق مشاعر الحزن في هذا المصاب الأليم، معربا عن تضامن الصادق مع مملكة النرويج وشعبها. تركيا: لا قيمة قانونية للإطار اليوناني المعلن بشأن بحر إيجة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي أمس الجمعة أن الإطار المكاني الخاص بالصناعة وسلسلة التوريد الذي أعلنته اليونان ليشمل بحر إيجة لا يترتب عليه أي نتائج قانونية بالنسبة لتركيا. وأوضح كتشالي أن الإطار اليوناني لا يؤثر في القضايا المرتبطة ببحر إيجة بين البلدين، بما فيها التشكيلات الجغرافية التي لم تنقل سيادتها إلى اليونان

0: بموجب المعاهدات الدولية، وأكد استمرار تركيا في الدعوة إلى نهج ينسجم مع إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار الموقع في السابع من كانون الأول عام 2023، وشدد على استعداد تركيا الدائم للتعاون مع اليونان باعتبارهما دولتين مشاطئتين لبحر إيجا. وزارة الداخلية السورية تبحث في فيينا استرداد الأصول المنهوبة وتعزيز مكافحة الفساد. بحثت وزارة الداخلية السورية في العاصمة النمساوية فيينا آليات استرداد الأموال السورية المنهوبة وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد والجرائم المالية، وجاء ذلك خلال لقاءات عقدها مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة مع مسؤولين في مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة والشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد. كما بحث جبارة مع رئيس الشبكة العالمية لمكافحة الفساد ناصر أبا الخيل الآليات القانونية والقنوات الدولية المتاحة لتتبع الأموال المنهوبة واستردادها. وركزت اللقاءات على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات إلى جانب الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات في مكافحة الفساد والجرائم المالية. وتأتي اللقاءات على هامش مشاركة وفد سوري في الدورة السابعة للشبكة العالمية لمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا بمشاركة ممثلين عن 135 دولة. وفي سياق متصل كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن جهود حكومية سورية لاسترداد الأصول والأموال المنهوبة التي أخرجها أزلام النظام البائد إلى خارج البلاد. وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة هشام الخطيب أمس الجمعة إن مشاركة سوريا في مؤتمر الشبكة العالمية لمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا أسهمت في تثبيت حق سوريا باسترداد أصولها والتعرف على الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. سوريا تبحث مع 36 منظمة تركية شراكة استراتيجية لإعادة الإعمار. بحث القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى أنقرة فادي القاسم في إسطنبول مع ممثلي 36 جمعية ومنظمة مجتمع مدني تركية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في إعادة إعمار سوريا وتنميتها. وشارك في اللقاء 46 ممثلا عن المنظمات التركية، حيث جرى بحث دور المجتمع المدني في إعادة الإعمار والصعوبات التي تواجه أنشطته في سوريا وسبل معالجتها. وأكد القاسم أن تحرير سوريا يمثل بداية مسؤولية جديدة تتمثل في إعادة بناء البلاد وترميم مؤسساتها وتعزيز ثقة المواطنين وأملهم. وشدد على أن سوريا الجديدة تحتضن جميع مواطنيها على أساس المساواة والعدالة والكفاءة، معتبرا أن التنوع السوري ثروة وطنية، ودعا إلى تنظيم التعاون مع المنظمات التركية والاستفادة من خبراتها في مجالات تشمل التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية والتدريب المهني والتنمية الاقتصادية وإعادة إعمار المدن. وأكد أن منظمات المجتمع المدني شريك استراتيجي في إعادة بناء سوريا ولا يقتصر دورها على تقديم المساعدات. اشتباكات بين مجموعات خارجة عن القانون في السويداء. اندلعت اشتباكات مسلحة أمس الجمعة بين مجموعات خارجة عن القانون في مدينة السويداء جنوبية سوريا، وأفاد مصدر محلي بأن الاشتباكات تسببت بأضرار في عدد من المنازل وأثارت حالة من الهلع بين المدنيين، ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع قتلى أو مصابين، كما لم تتضح أسباب الاشتباكات أو هوية الأطراف المشاركة فيها. وتشهد محافظة السويداء توترا أمنيا منذ اندلاع اشتباكات واسعة في تموز عام 2025 أعقبتها ترتيبات لوقف إطلاق النار ومحاولات لإعادة الاستقرار إلى المحافظة. قوى الأمن السوري تنتشر في جديدة عرطوز عقب شجار جماعي اندلع أمس في البلدة. نفذت قوى الأمن الداخلي انتشارا واسعا أمس الجمعة في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق عقب مشاجرة جماعية محلية اندلعت أمس وتجددت اليوم. وقال مصدر أمني إن انتشار قوى الأمن يهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأهالي والممتلكات، مشيرا إلى مواصلة الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الوضع في المنطقة. ودعت قوى الأمن الأهالي إلى الالتزام بالقانون والاحتكام إلى المؤسسات الرسمية المعنية والتعاون مع قوى الأمن الداخلي بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار. وأكدت قوى الأمن أنها ستتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام العام. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع نظيريه القطري والمصري قضايا إقليمية وثنائية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت 29 آب قضايا إقليمية وثنائية مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما فيدان مع نظيريه بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن الاتصالات تناولت عدداً من القضايا الإقليمية والثنائية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. من جانبها قالت الخارجية القطرية أن الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء القطري دعم بلاده الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لحل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

العراق وكندا وسويسرا وهولندا يرحبون باندماج قسد واجهة بيكك الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية.

رحبت كل من العراق وكندا وسويسرا وهولندا أمس الجمعة بالاتفاق القاضي باندماج قسد وجهة بيكيك الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية، وأعربت الخارجية العراقية عن ترحيبها بالنتائج الإيجابية للمباحثات بين الحكومة السورية والتنظيم الإرهابي، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز استقرار سوريا وسيادتها وتلبية تطلعات الشعب السوري إلى الأمن وتلبية تطلعات الشعب السوري إلى الأمن والسلام. من جانبها وصفت كندا الاتفاق بأنه خطوة مهمة نحو سوريا موحدة وآمنة تتسع لجميع أبنائها، داعية إلى تنفيذه بما يضمن احترام حقوق السوريين وتطلعاتهم. كما رحبت سويسرا وهولندا بتطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني، معتبرتين أن دمج التنظيم الإرهابي في مؤسسات الدولة خطوة مهمة نحو وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها. وكان مظلوم عبدي قد أعلن في 25 من آب حل التنظيم الإرهابي والإدارة الذاتية والتشكيلات التابعة لهما، مؤكدا الاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية.

بحثت سوريا والأردن الجمعة 28 من آب سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة قائد الشرطة العسكرية في الجيش السوري العميد عبد القادر الطاحوش إلى الأردن برفقة مدير إدارة التعاون الدولي العقيد أحمد سعيد عيسى وعدد من الضباط. والتقى الطاحوش نظيره الأردني العميد عبد الكريم السبيلة، حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية. ولم تحدد وزارة الدفاع السورية مدة الزيارة أو تقدم تفاصيل إضافية حول مجالات التعاون التي تناولتها المباحثات. وتشهد العلاقات السورية الأردنية تطورا ملحوظا في التعاون والتنسيق ليشمل قطاعات عدة بينها الطاقة والمياه والنقل والتجارة والتربية والتعليم والطيران المدني، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت السلطات السورية السبت 29 من آب تأجيل بدء امتحانات الدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في محافظة السويداء عدة ساعات بسبب إعاقة مجموعات خارجة عن القانون وصول الطلاب إلى مراكزهم الامتحانية. وقالت الإخبارية السورية إن مجموعات خارجة عن القانون منعت طلابا من مغادرة مدينة السويداء والتوجه إلى مراكزهم في الريف الشمالي للمحافظة، كما أفادت بأن وفدا من مديرية التربية تعرض للاعتداء أثناء توجهه للإشراف على المراكز الامتحانية ما دفعه إلى العودة. وعلى خلفية ذلك اعتصم عشرات الطلاب في المدينة احتجاجا على منعهم من التوجه إلى الامتحانات. وشهد الطريق الواصل بين السويداء ودمشق استنفارا أمنيا وإغاثيا بمشاركة الأمن الداخلي وأمن الطرق والدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري وكوادر وزارة الطوارئ لتأمين وصول الطلاب. وأعلنت مديرية إعلام السويداء لاحقا بدء توافد الطلاب الموجودين في دمشق وريفها إلى مراكز الامتحانات في ريف السويداء الشمالي. وفي السياق، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء القيود والعراقيل التي حالت دون وصول عدد من طلاب محافظة السويداء إلى مراكزهم الامتحانية. وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة والمنسقة الإنسانية بالإنابة في سوريا ماريان وارد إن المنظمة ترحب بالمرسوم الرئاسي الذي منح طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في السويداء دورة امتحانية استثنائية. وأبدت وارد قلق الأمم المتحدة من منع الطلاب من الوصول إلى مراكز الامتحانات وفرض قيود أخرى على حركتهم، مؤكدة أن لكل طفل الحق في التعليم وخوض الامتحانات في بيئة آمنة وداعمة. من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم السورية استمرار الدورة الامتحانية الاستثنائية وفق برنامجها المقرر، مشيرة إلى اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأعربت الوزارة عن أسفها لعدم تمكن جميع الطلاب من الوصول إلى المراكز رغم فتح أبوابها وتأمين الكوادر والمواد الامتحانية، وأكدت مواصلة الإجراءات اللازمة لضمان حق الطلاب في التعليم والتقدم للامتحانات إلى جانب تقديم البدائل التعليمية المتاحة. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 17 من آب مرسوما يمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لمن تعذر عليهم التقدم لامتحانات عام 2026 أو إكمالها. القبض على أحد أبرز تجار المخدرات خلال مداهمة في دير الزور. ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة دير الزور السبت 29 من آب القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة خلال عملية مداهمة نفذت بالتعاون مع مديرية أمن المدينة وقوات المهام الخاصة. وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات أن العملية أسفرت عن ضبط 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر وكمية من مادة الأتشبوز، إضافة إلى أدوية مخدرة خاضعة للرقابة الدوائية، كما جرى ضبط أسلحة متنوعة وذخائر بحوزة المقبوض عليه الذي أحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وأكدت الإدارة أن العملية تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات وملاحقة التجار والمروجين في مختلف أنحاء البلاد. We'll be right back.
مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع نظيريه القطري والمصري قضايا إقليمية وثنائية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت 29 آب قضايا إقليمية وثنائية مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما فيدان مع نظيريه بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن الاتصالات تناولت عددا من القضايا الإقليمية والثنائية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. من جانبها قالت الخارجية القطرية أن الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء القطري دعم بلاده الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لحل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. العراق وكندا وسويسرا وهولندا يرحبون باندماج قسد واجهة بيكك الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية. رحبت كل من العراق وكندا وسويسرا وهولندا أمس الجمعة بالاتفاق القاضي باندماج قسد واجهة بيكك الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية. وأعربت الخارجية العراقية عن ترحيبها بالنتائج الإيجابية للمباحثات بين الحكومة السورية والتنظيم الإرهابي، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز استقرار سوريا وسيادتها وتلبية تطلعات الشعب السوري إلى الأمن والسلام. من جانبها وصفت كندا الاتفاق بأنه خطوة مهمة نحو سوريا موحدة وآمنة تتسع لجميع أبنائها، داعية إلى تنفيذه بما يضمن احترام حقوق السوريين وتطلعاتهم. كما رحبت سويسرا وهولندا بتطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني، معتبرتين أن دمج التنظيم الإرهابي في مؤسسات الدولة خطوة مهمة نحو وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها. وكان مظلوم عبدي قد أعلن في 25 آب حل التنظيم الإرهابي والإدارة الذاتية والتشكيلات التابعة لهما، مؤكدا الاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية. سوريا والأردن تبحثان تعزيز التعاون العسكري. بحثت سوريا والأردن الجمعة 28 آب سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة قائد الشرطة العسكرية في الجيش السوري العميد عبد القادر الطاحوش إلى الأردن برفقة مدير إدارة التعاون الدولي العقيد أحمد سعيد عيسى وعدد من الضباط. والتقى الطاحوش نظير الأردني العميد عبد الكريم السبيلة، حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية. ولم تحدد وزارة الدفاع السورية مدة الزيارة أو تقدم تفاصيل إضافية حول مجالات التعاون التي تناولتها المباحثات. وتشهد العلاقات السورية الأردنية تطورا ملحوظا في التعاون والتنسيق ليشمل قطاعات عدة بينها الطاقة والمياه والنقل والتجارة والتربية والتعليم والطيران المدني إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. خارجون عن القانون يعرقلون امتحانات طلاب السويداء. أعلنت السلطات السورية السبت 29 من آب تأجيل بدء امتحانات الدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في محافظة السويداء عدة ساعات بسبب إعاقة مجموعات خارجة عن القانون وصول الطلاب إلى مراكزهم الامتحانية. وقالت الإخبارية السورية إن مجموعات خارجة عن القانون منعت طلابا من مغادرة مدينة السويداء والتوجه إلى مراكزهم في الريف الشمالي للمحافظة، كما أفادت بأن وفدا من مديرية التربية تعرض للاعتداء أثناء توجهه للإشراف على المراكز الامتحانية ما دفعه إلى العودة. وعلى خلفية ذلك اعتصم عشرات الطلاب في المدينة احتجاجا على منعهم من التوجه إلى الامتحانات. وشهد الطريق الواصل بين السويداء ودمشق استنفارا أمنيا وإغاثيا بمشاركة الأمن الداخلي وأمن الطرق والدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري وكوادر وزارة الطوارئ لتأمين وصول الطلاب. وأعلنت مديرية إعلام السويداء لاحقا بدء توافد الطلاب الموجودين في دمشق وريفها إلى مراكز الامتحانات في ريف السويداء الشمالي. وفي السياق أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء القيود والعراقيل التي حالت دون وصول عدد من طلاب محافظة السويداء إلى مراكزهم الامتحانية. وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة والمنسقة الإنسانية بالإنابة في سوريا ماريان وارد إن المنظمة ترحب بالمرسوم الرئاسي الذي منح طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في السويداء دورة امتحانية استثنائية. وأبدت وارد قلق الأمم المتحدة من منع الطلاب من الوصول إلى مراكز الامتحانات وفرض قيود أخرى على حركتهم، مؤكدة أن لكل طفل الحق في التعليم وخوض الامتحانات في بيئة آمنة وداعمة. من جهتها أكدت وزارة التربية والتعليم السورية استمرار الدورة الامتحانية الاستثنائية وفق برنامجها المقرر، مشيرة إلى اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأعربت الوزارة عن أسفها لعدم تمكن جميع الطلاب من الوصول إلى المراكز رغم فتح أبوابها وتأمين الكوادر والمواد الامتحانية، وأكدت مواصلة الإجراءات اللازمة لضمان حق الطلاب في التعليم والتقدم للامتحانات إلى جانب تقديم البدائل التعليمية المتاحة. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 17 من آب مرسوما يمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لمن تعذر عليهم التقدم لامتحانات عام 2026 أو إكمالها. القبض على أحد أبرز تجار المخدرات خلال مداهمة في دير الزور. ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة دير الزور السبت 29 من آب القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة خلال عملية مداهمة نفذت بالتعاون مع مديرية أمن المدينة وقوات المهام الخاصة. وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات أن العملية أسفرت عن ضبط 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر وكمية من مادة الأتشبوز، إضافة إلى أدوية مخدرة خاضعة للرقابة الدوائية، كما جرى ضبط أسلحة متنوعة وذخائر بحوزة المقبوض عليه. الذي أحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وأكدت الإدارة أن العملية تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات وملاحقة التجار والمروجين في مختلف أنحاء البلاد. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، ألقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: راديو صدى الفرات.
1: كنا في مجموعة كل واحد ببلد التقينا جلسة حميمة قريب عنا التكييف، واحدة من الجميلات بردت قالت لي ممكن معطفك؟ لا طبعا. فرحت خليت له بعد عليه عطر يليق بجميلة مثلك. صديقي قال هاي اللقطة عليها قصيدة، بس أنا بالنسبة لي مو كل شيء يصير قصيدة بالحياة. فمر ابتسمت وراح الموضوع. بالليل الموضوع ظل يلف عندي. طبعا أنا أضفت له خيال ما هو 100%. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي.

بمية طريقة لو يسألوك عني يوم قولي مش فاكرة الحقيقة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع نظيريه القطري والمصري قضايا إقليمية وثنائية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت 29 من آب قضايا إقليمية وثنائية مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما فيدان مع نظيريه بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن الاتصالات تناولت عددا من القضايا الإقليمية والثنائية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. من جانبها قالت الخارجية القطرية أن الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء القطري دعم بلاده الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لحل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

سويسرا وهولندا يرحبون باندماج قسادة واجهة بيكك الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية. رحبت كل من العراق وكندا وسويسرا وهولندا أمس الجمعة بالاتفاق القاضي باندماج قسادة واجهة بيكك الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية، وأعربت الخارجية العراقية عن ترحيبها بالنتائج الإيجابية للمباحثات بين الحكومة السورية والتنظيم الإرهابي، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز استقرار سوريا وسيادتها وتلبية تطلعات الشعب السوري إلى الأمن والسلام. من جانبها وصفت كندا الاتفاق بأنه خطوة مهمة نحو سوريا موحدة وآمنة تتسع لجميع أبنائها، داعية إلى تنفيذه بما يضمن احترام حقوق السوريين وتطلعاتهم. كما رحبت سويسرا وهولندا بتطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني، معتبرتين أن دمج التنظيم الإرهابي في مؤسسات الدولة خطوة مهمة نحو وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها. وكان مظلوم عبدي قد أعلن في 25 من آب حل التنظيم الإرهابي والإدارة الذاتية والتشكيلات التابعة لهما، مؤكدا الاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية. سوريا والأردن تبحثان تعزيز التعاون العسكري. بحثت سوريا والأردن الجمعة 28 من آب سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة قائد الشرطة العسكرية في الجيش السوري العميد عبد القادر الطاحوش إلى الأردن برفقة مدير إدارة التعاون الدولي العقيد أحمد سعيد عيسى وعدد من الضباط. والتقى الطاحوش نظير الأردني العميد عبد الكريم السبيلة، حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية. ولم تحدد وزارة الدفاع السورية مدة الزيارة أو تقدم تفاصيل إضافية حول مجالات التعاون التي تناولتها المباحثات. وتشهد العلاقات السورية الأردنية تطورا ملحوظا في التعاون والتنسيق ليشمل قطاعات عدة بينها الطاقة والمياه والنقل والتجارة والتربية والتعليم والطيران المدني، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. خارجون عن القانون يعرقلون امتحانات طلاب السويداء.

أعلنت السلطات السورية السبت 29 من آب تأجيل بدء امتحانات الدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في محافظة السويداء عدة ساعات بسبب إعاقة مجموعات خارجة عن القانون وصول الطلاب إلى مراكزهم الامتحانية. وقالت الإخبارية السورية إن مجموعات خارجة عن القانون منعت طلابا من مغادرة مدينة السويداء والتوجه إلى مراكزهم في الريف الشمالي للمحافظة. كما أفادت بأن وفدا من مديرية التربية تعرض للاعتداء أثناء توجهه للإشراف على المراكز الامتحانية ما دفعه إلى العودة. وعلى خلفية ذلك اعتصم عشرات الطلاب في المدينة احتجاجا على منعهم من التوجه إلى الامتحانات. وشهد الطريق الواصل بين السويداء ودمشق استنفارا أمنيا وإغاثيا بمشاركة الأمن الداخلي وأمن الطرق والدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري وكوادر وزارة الطوارئ لتأمين وصول الطلاب. وأعلنت مديرية إعلام السويداء لاحقا بدء توافد الطلاب الموجودين في دمشق وريفها إلى مراكز الامتحانات في ريف السويداء الشمالي. وفي السياق أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء القيود والعراقيل التي حالت دون وصول عدد من طلاب محافظة السويداء إلى مراكزهم الامتحانية. وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة والمنسقة الإنسانية بالإنابة في سوريا ماريان وارد إن المنظمة ترحب بالمرسوم الرئاسي الذي منح طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في السويداء دورة امتحانية استثنائية. وأبدت وارد قلق الأمم المتحدة من منع الطلاب من الوصول إلى مراكز الامتحانات وفرض قيود أخرى على حركتهم، مؤكدة أن لكل طفل الحق في التعليم وخوض الامتحانات في بيئة آمنة وداعمة. من جهتها أكدت وزارة التربية والتعليم السورية استمرار الدورة الامتحانية الاستثنائية وفق برنامجها المقرر، مشيرة إلى اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأعربت الوزارة عن أسفها لعدم تمكن جميع الطلاب من الوصول إلى المراكز رغم فتح أبوابها وتأمين الكوادر والمواد الامتحانية، وأكدت مواصلة الإجراءات اللازمة لضمان حق الطلاب في التعليم والتقدم للامتحانات إلى جانب تقديم البدائل التعليمية المتاحة. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 17 من آب مرسومًا يمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لمن تعذر عليهم التقدم لامتحانات عام 2026 أو إكمالها. القبض على أحد أبرز تجار المخدرات خلال مداهمة في دير الزور. ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة دير الزور السبت 29 من آب القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة خلال عملية مداهمة نفذت بالتعاون مع مديرية أمن المدينة وقوات المهام الخاصة. وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات أن العملية أسفرت عن ضبط 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر وكمية من مادة الأتشبوز، إضافة إلى أدوية مخدرة خاضعة للرقابة الدوائية. كما جرى ضبط أسلحة متنوعة وذخائر بحوزة المقبوض عليه الذي أحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وأكدت الإدارة أن العملية تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات وملاحقة التجار والمروجين في مختلف أنحاء البلاد. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، ألقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات،

قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن حجم التجارة الثنائية بين تركيا وسوريا ارتفع ب 42% عام 2025 ليصل إلى 3,750,000,000 دولار، مؤكدا أن تركيا هي أكبر شريك تجاري لسوريا. وبتنظيم من وزارة التجارة التركية، شهدت مدينة حلب الخميس 27 آب اجتماعا بمشاركة فرع جمعية موسياد في سوريا ومجلس الأعمال السوري التركي المشترك وهيئة الاستثمار السوري ومحافظة حلب. وشارك في الاجتماع الذي ترأسه الوزير بولاط القنصل العام التركي في حلب معمر هاكان جينكيز ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أرسلان تتر وعبد الرحيم دوشاك وأحمد صالح دال، إلى جانب مسؤولين سوريين ورجال أعمال أتراك وسوريين. وفي كلمة خلال الاجتماع قال بولاط إن تركيا وقفت إلى جانب الشعب السوري منذ اليوم الأول للثورة وتعمل بتوجيهات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على دعم إعادة إعمار سوريا واستقرارها وتعزيز قوتها الاقتصادية. وأشار إلى أن سوريا شهدت خلال الأشهر الماضية تقدما في إعادة بناء مؤسسات الدولة والجيش ومختلف القطاعات. وأكد بولاط أن رفع الولايات المتحدة العقوبات الرئيسية المفروضة على سوريا إلى جانب قرار قوات قسد واجهة PKK الإرهابي التخلي عن السلاح والانضمام إلى الحكومة والجيش السوري تطورات مهمة. وأوضح أن 6 معابر جمركية بين تركيا وسوريا تعمل حاليا. وأشار الوزير التركي إلى أن الجانب السوري تعهد بتوسيع المعابر وتطويرها وفتح معبر القامشلي بحلول نهاية العام الجاري. ولفت إلى وجود محاولات من قبل الاحتلال الإسرائيلي لعرقلة النجاحات التي تحققت في سوريا وزعزعت استقرارها وتهديد

تحديد البيئة الأمنية بهدف تخويف المستثمرين وإبعادهم. وقال: لكن الله لديه حساب أيضا، وتركيا عازمة للغاية في هذا الشأن، والسعودية وقطر كذلك عازمتان. وعقب الاجتماع أجرى بولاط برفقة رجال أعمال أتراك وسوريين زيارة إلى قلعة حلب، حيث

وفي تصريح أدلى به خلال زيارته المنطقة الصناعية بحلب الخميس برفقة وفد ضم نوابه وأعضاء بالبرلمان التركي وممثلين عن اتحادات المصدرين وقطاعي التجارة والأعمال في عدد من الولايات التركية. قال بولاط إن الاستقرار في سوريا بدأ ينعكس على تسارع النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن تركيا أصبحت أكبر شريك تجاري خارجي لسوريا. وأضاف بولاط أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورات مهمة تشمل التجارة والاستثمارات والشراكات والتعاون في مجالي النقل والطاقة. وأوضح أن أعمال تحديث المعابر الجمركية وتوسعتها وزيادة طاقتها الاستيعابية تتسارع على طول الحدود المشتركة البالغ طولها نحو 910 كيلومترات. وأشار إلى أن تحويل ممر التجارة بين تركيا وسوريا إلى ممر نقل دولي يمتد عبر البلدين وصولا إلى دول الخليج يمثل أحد أبرز التطورات الإيجابية بعد سقوط نظام الأسد البائد. وأكد بولاط أهمية الإمكانات الصناعية لمدينة حلب، مشيرا إلى الدور الذي يؤديه رجال الأعمال في المنطقة الصناعية بالشيخ نجار في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأعرب بولاط عن أمله في أن تسهم زيارته إلى حلب في مزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وسوريا.

وكان بولاطو قد التقى الأربعاء 26 من آب في دمشق وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار. وصرح الوزير بولاط بأنه بحث مع الوزير الشعار الخطوات اللازمة لتحقيق هدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار. جاء ذلك في تدوينة نشرها بولاط عبر حسابه على منصة إنسوسيا التركية بشأن زيارته إلى دمشق رفقة وفد تجاري رفيع المستوى للمشاركة في الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. وأوضح بولاط أنه بحث مع الشعار الخطوات اللازمة لتحقيق هدف حجم التبادل التجاري الثنائي الذي حدده رئيسا البلدين والبالغة 10 مليارات دولار. وأضاف أنهما بحثا أيضا سبل تعزيز التعاون التجاري خاصة في مجالات النقل والمنافذ الجمركية إلى جانب الدور الذي يمكن أن تؤديه تركيا في عملية إعادة إعمار سوريا. وذكر أن الجانبين أكدا التزامهما بمتابعة الاتفاقات التي توصلا إليها خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا وسوريا في نيسان الماضي والعمل على تحويلها إلى نتائج ملموسة. وأضاف: سنواصل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وسوريا على أساس المنفعة المتبادلة. وتستضيف مدينة المعارض في دمشق الدورة 63 من معرض دمشق الدولي التي انطلقت في 26 آب الجاري وتستمر حتى 4 أيلول بمشاركة نحو 1000 جهة تمثل قرابة 60 دولة. ويعد معرض دمشق الدولي من أبرز الفعاليات الاقتصادية في سوريا ويهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشركات المحلية والدولية.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نجوى ما ضل أحلى، عن جد ما ضل أحلى.
1: معتصم، أنت شو عم تعمل هون؟
0: أنا عم صور بالاستديو اللي جنبك وقالوا لي إنك هون، قلت لازم إجي سلم عليك. نجوى فيني أسألك سؤال؟ أكشن.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع نظيريه القطري والمصري قضايا إقليمية وثنائية. بحث وزير الخارجية التركي أكان فيدان السبت 29 آب قضايا إقليمية وثنائية مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما فيدان مع نظيريه بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن الاتصالات تناولت عددا من القضايا الإقليمية والثنائية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. من جانبها قالت الخارجية القطرية أن الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها. إلى جانب

0: بآخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء القطري دعم بلاده الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لحل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. العراق وكندا والسويسرا وهولندا يرحبون باندماج قسد واجهة بيكك الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية. رحبت كل من العراق وكندا والسويسرا وهولندا أمس الجمعة بالاتفاق القاضي باندماج قسد واجهة بيكك الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية. وأعربت الخارجية العراقية عن ترحيبها بالنتائج الإيجابية للمباحثات بين الحكومة السورية والتنظيم الإرهابي، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز استقرار سوريا وسيادتها وتلبية تطلعات الشعب السوري إلى الأمن والسلام. من جانبها وصفت كندا الاتفاق بأنه خطوة مهمة نحو سوريا موحدة وآمنة تتسع لجميع أبنائها، داعية إلى تنفيذه بما يضمن احترام حقوق السوريين وتطلعاتهم. كما رحبت سويسرا وهولندا بتطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني، معتبرتين أن دمج التنظيم الإرهابي في مؤسسات الدولة خطوة مهمة نحو وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها. وكان مظلوم عبدي قد أعلن في 25 من آب حل التنظيم الإرهابي والإدارة الذاتية والتشكيلات التابعة لهما، مؤكدا الاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية. سوريا والأردن تبحثان تعزيز التعاون العسكري. بحثت سوريا والأردن الجمعة 28 من آب سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة قائد الشرطة العسكرية في الجيش السوري العميد عبد القادر الطاحوش إلى الأردن برفقة مدير إدارة التعاون الدولي العقيد أحمد سعيد عيسى وعدد من الضباط. والتقى الطاحوش نظير الأردني العميد عبد الكريم السبيلة، حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية. ولم تحدد وزارة الدفاع السورية مدة الزيارة أو تقدم تفاصيل إضافية حول مجالات التعاون التي تناولتها المباحثات. وتشهد العلاقات السورية الأردنية تطورا ملحوظا في التعاون والتنسيق ليشمل قطاعات عدة، بينها الطاقة والمياه والنقل والتجارة والتربية والتعليم والطيران المدني، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. خارجون عن القانون يعرقلون امتحانات طلاب السويداء. أعلنت السلطات السورية السبت 29 من آب تأجيل بدء امتحانات الدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في محافظة السويداء عدة ساعات بسبب إعاقة مجموعات خارجة عن القانون وصول الطلاب إلى مراكزهم الامتحانية. وقالت الإخبارية السورية إن مجموعات خارجة عن القانون منعت طلابا من مغادرة مدينة السويداء والتوجه إلى مراكزهم في الريف الشمالي للمحافظة، كما أفادت بأن وفدا من مديرية التربية تعرض للاعتداء أثناء توجهه للإشراف على المراكز الامتحانية، ما دفعه إلى العودة. وعلى خلفية ذلك اعتصم عشرات الطلاب في المدينة احتجاجا على منعهم من التوجه إلى الامتحانات. وشهد الطريق الواصل بين السويداء ودمشق استنفارا أمنيا وإغاثيا بمشاركة الأمن الداخلي وأمن الطرق والدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري وكوادر وزارة الطوارئ لتأمين وصول الطلاب. وأعلنت مديرية إعلام السويداء لاحقا بدء توافد الطلاب الموجودين في دمشق وريفها إلى مراكز الامتحانات في ريف السويداء الشمالي. وفي السياق أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء القيود والعراقيل التي حالت دون وصول عدد من طلاب محافظة السويداء إلى مراكزهم الامتحانية. وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة والمنسقة الإنسانية بالإنابة في سوريا ماريان وارد إن المنظمة ترحب بالمرسوم الرئاسي الذي منح طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في السويداء دورة امتحانية استثنائية. وأبدت وارد قلق الأمم المتحدة من منع الطلاب من الوصول إلى مراكز الامتحانات وفرض قيود أخرى على حركتهم، مؤكدة أن لكل طفل الحق في التعليم وخوض الامتحانات في بيئة آمنة وداعمة. من جهتها أكدت وزارة التربية والتعليم السورية استمرار الدورة الامتحانية الاستثنائية وفق برنامجها المقرر، مشيرة إلى اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأعربت الوزارة عن أسفها لعدم تمكن جميع الطلاب من الوصول إلى المراكز رغم فتح أبوابها وتأمين الكوادر والمواد الامتحانية، وأكدت مواصلة الإجراءات اللازمة لضمان حق الطلاب في التعليم والتقدم للامتحانات إلى جانب تقديم البدائل التعليمية المتاحة. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 17 من آب مرسوماً يمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لمن تعذر عليهم التقدم لامتحانات عام 2026 أو إكمالها. القبض على أحد أبرز تجار المخدرات خلال مداهمة في دير الزور. ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة دير الزور السبت 29 من آب القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة خلال عملية مداهمة نفذت بالتعاون مع مديرية أمن المدينة وقوات المهام الخاصة. وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات أن العملية أسفرت عن ضبط 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر وكمية من مادة الأتشبوز، إضافة إلى أدوية مخدرة خاضعة للرقابة الدوائية، كما جرى ضبط أسلحة متنوعة وذخائر بحوزة المقبوض عليه الذي أحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وأكدت الإدارة أن العملية تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات وملاحقة التجار والمروجين في مختلف أنحاء البلاد. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، ألقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع نظيريه القطري والمصري قضايا إقليمية وثنائية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت 29 من آب قضايا إقليمية وثنائية مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما فيدان مع نظيريه بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن الاتصالات تناولت عددا من القضايا الإقليمية والثنائية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. من جانبها قالت الخارجية القطرية أن الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء القطري دعم بلاده الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لحل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. العراق وكندا وسويسرا وهولندا يرحبون باندماج قسد واجهة بيكك الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية.

رحبت كل من العراق وكندا وسويسرا وهولندا أمس الجمعة بالاتفاق القاضي باندماج قسد وجهة بيكيك الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية. وأعربت الخارجية العراقية عن ترحيبها بالنتائج الإيجابية للمباحثات بين الحكومة السورية والتنظيم الإرهابي، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز استقرار سوريا وسيادتها وتلبية تطلعات الشعب السوري إلى الأمن والسلام. من جانبها وصفت كندا الاتفاق بأنه خطوة مهمة نحو سوريا موحدة وآمنة تتسع لجميع أبنائها، داعية إلى تنفيذه بما يضمن احترام حقوق السوريين وتطلعاتهم. كما رحبت سويسرا وهولندا بتطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني، معتبرتين أن دمج التنظيم الإرهابي في مؤسسات الدولة خطوة مهمة نحو وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها. وكان مظلوم عبدي قد أعلن في 25 من آب حل التنظيم الإرهابي والإدارة الذاتية والتشكيلات التابعة لهما، مؤكدا الاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية. سوريا والأردن تبحثان تعزيز التعاون العسكري. بحثت سوريا والأردن الجمعة 28 من آب سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة قائد الشرطة العسكرية في الجيش السوري العميد عبد القادر الطاحوش إلى الأردن برفقة مدير إدارة التعاون الدولي العقيد أحمد سعيد عيسى وعدد من الضباط. والتقى الطاحوش نظير الأردني العميد عبد الكريم السبيلة، حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية. ولم تحدد وزارة الدفاع السورية مدة الزيارة أو تقدم تفاصيل إضافية حول مجالات التعاون التي تناولتها المباحثات. وتشهد العلاقات السورية الأردنية تطورا ملحوظا في التعاون والتنسيق ليشمل قطاعات عدة، بينها الطاقة والمياه والنقل والتجارة والتربية والتعليم والطيران المدني، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. خارجون عن القانون يعرقلون امتحانات طلاب السويداء. أعلنت السلطات السورية السبت 29 من آب تأجيل بدء امتحانات الدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في محافظة السويداء عدة ساعات بسبب إعاقة مجموعات خارجة عن القانون وصول الطلاب إلى مراكزهم الامتحانية. وقالت الإخبارية السورية إن مجموعات خارجة عن القانون منعت طلابا من مغادرة مدينة السويداء والتوجه إلى مراكزهم في الريف الشمالي للمحافظة. كما أفادت بأن وفدا من مديرية التربية تعرض للاعتداء أثناء توجهه للإشراف على المراكز الامتحانية ما دفعه إلى العودة. وعلى خلفية ذلك اعتصم عشرات الطلاب في المدينة احتجاجا على منعهم من التوجه إلى الامتحانات. وشهد الطريق الواصل بين السويداء ودمشق استنفارا أمنيا وإغاثيا بمشاركة الأمن الداخلي وأمن الطرق والدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري وكوادر وزارة الطوارئ لتأمين وصول الطلاب. وأعلنت مديرية إعلام السويداء لاحقا بدء توافد الطلاب الموجودين في دمشق وريفها إلى مراكز الامتحانات في ريف السويداء الشمالي. وفي السياق أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء القيود والعراقيل التي حالت دون وصول

0: عدد من طلاب محافظة السويداء إلى مراكزهم الامتحانية. وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة والمنسقة الإنسانية بالإنابة في سوريا ماريان وارد إن المنظمة ترحب بالمرسوم الرئاسي الذي منح طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في السويداء دورة امتحانية استثنائية. وأبدت وارد قلق الأمم المتحدة من منع الطلاب من الوصول إلى مراكز الامتحانات وفرض قيود أخرى على حركتهم، مؤكدة أن لكل طفل الحق في التعليم وخوض الامتحانات في بيئة آمنة وداعمة. من جهتها أكدت وزارة التربية والتعليم السورية استمرار الدورة الامتحانية الاستثنائية وفق برنامجها المقرر، مشيرة إلى اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأعربت الوزارة عن أسفها لعدم تمكن جميع الطلاب من الوصول إلى المراكز رغم فتح أبوابها وتأمين الكوادر والمواد الامتحانية، وأكدت مواصلة الإجراءات اللازمة لضمان حق الطلاب في التعليم والتقدم للامتحانات إلى جانب تقديم البدائل التعليمية المتاحة. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 17 من آب مرسوما يمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لمن تعذر عليهم التقدم لامتحانات عام 2026 أو إكمالها. القبض على أحد أبرز تجار المخدرات خلال مداهمة في دير الزور. ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة دير الزور السبت 29 من آب القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة خلال عملية مداهمة نفذت بالتعاون مع مديرية أمن المدينة وقوات المهام الخاصة. وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات أن العملية أسفرت عن ضبط 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر وكمية من مادة الأتشبوز، إضافة إلى أدوية مخدرة خاضعة للرقابة الدوائية، كما جرى ضبط أسلحة متنوعة وذخائر بحوزة المقبوض عليه الذي أحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وأكدت الإدارة أن العملية تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات وملاحقة التجار والمروجين في مختلف أنحاء البلاد. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، ألقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قم ناجي جل قوانشد رسم من بانوا،

قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا مشت على الرسم أحداث وأزمان. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا مشت على الرسم أحداث وأزمان. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، رث الصحائف باق منه عنوان. الدين والوحي والأخلاق طائفة منه، وسائره دنيا وبهتان. ما فيه إن قلبت يوما جواهره إلا قرائح مراد وأذهان. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ عالين كالشمس في أطراف دولتها، في كل ناحية ملك وسلطان. يا ويح قلبي ممن تاب أرسمهم، سرى به الهم أو عادته أشجان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. في الأرض منهم سماوات وألوية، ونيرات وأنواء وعقبان. معادن العز، معادن العز قد مال الرغام بهم، لو هان في تربه الإبريز ما هانوا. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى أو المحراب مروان؟ تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. قال الرفاق وقد هبت خمائلها، الأرض دار لها الفيحاء بستان. جرى وصفق يلقانا بها بردا، كما تلقاك دون الخلد رضوان. دخلتها وحواشيها زمردة، والشمس فوق لجين الماء عقيان. والحور في دمر أو حول هامتها، حور كواشف عن ساق وولدان. والحور في دمر أو حول هامتها، حور كواشف عن ساق وولدان. وربوة الوادي في جلباب راقصة، الساق كاسية والنحر عريان. والطير تصدح من خلف العيون بها، وللعيون كما للطير ألحان.

الألوان، وأقبلت من نبات الأرض مختلفا أفوافه، فهو أصباغ وألوان. وقد صفى بردا للريح فابتدرت لدى ستور حواشيهن أفنان. ثم انثنت لم يزل عنها البلال، ولا جفت من الماء.

حتى انحدرت إلى فيحاء وارفة فيها الندى وبها طي وشيبان، نزلت فيها بفتيان جحاجحة آباؤهم في شباب الدهر غسان، بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان، بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان. يا فتية الشام شكرا لانقضاء له، لو أن إحسانكم يجزيه شكران، ما فوق راحاتكم يوم السماح يد ولا كأوطانكم في البشر أوطان، ما فوق راحاتكم يوم السماح يد ولا كأوطانكم في البشر أوطان، خميلة الله وشتها يداه لكم فهل لها قيم منكم وجنان، شيدوا لها الملك وابنوا ركن دولتها فالملك غرس وتجديد وبنيان، لو يرجع الدهر مفقودا له خطر لآب بالواحد المبكي ثكلان، الملك أن تعملوا ما استطعتموا عملا وأن يبين على الأعمال إتقان، الملك أن تخرج الأموال ناشطة لمطلب فيه إصلاح وعمران، الملك تحت لسان حوله أدب وتحت عقل على جنبيه عرفان، الملك أن تتلاقوا في هوى وطن تفرقت فيه أجناس وأديان، نصيحة ملؤها الإخلاص صادقة والنصح خالصه دين وإيمان، والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان، والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان، ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم ونحن في الجرح والآلام إخوان، ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم ونحن في الجرح والآلام إخوان. أحمد شوقي.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع نظيريه القطري والمصري قضايا إقليمية وثنائية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت 29 من آب قضايا إقليمية وثنائية مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما فيدان مع نظيريه بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن الاتصالات تناولت عددا من القضايا الإقليمية والثنائية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. من جانبها قالت الخارجية القطرية أن الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء القطري دعم بلاده الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لحل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. العراق وكندا وسويسرا وهولندا يرحبون باندماج قسد واجهة بيكك الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية. رحبت كل من العراق وكندا وسويسرا وهولندا أمس الجمعة بالاتفاق القاضي باندماج قسد واجهة بيكك الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية. وأعربت الخارجية العراقية عن ترحيبها بالنتائج الإيجابية للمباحثات بين الحكومة السورية والتنظيم الإرهابي، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز استقرار سوريا وسيادتها وتلبية تطلعات الشعب السوري إلى الأمن والسلام. من جانبها وصفت كندا الاتفاق بأنه خطوة مهمة نحو سوريا موحدة وآمنة تتسع لجميع أبنائها، داعية إلى تنفيذه بما يضمن احترام حقوق السوريين وتطلعاتهم. كما رحبت سويسرا وهولندا بتطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني، معتبرتين أن دمج التنظيم الإرهابي في مؤسسات الدولة خطوة مهمة نحو وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها. وكان مظلوم عبدي قد أعلن في 25 من آب حل التنظيم الإرهابي والإدارة الذاتية والتشكيلات التابعة لهما، مؤكدا الاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية. سوريا والأردن تبحثان تعزيز التعاون العسكري. بحثت سوريا والأردن الجمعة 28 من آب سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة قائد الشرطة العسكرية في الجيش السوري العميد عبد القادر الطاحوش إلى الأردن برفقة مدير إدارة التعاون الدولي العقيد أحمد سعيد عيسى وعدد من الضباط. والتقى الطاحوش نظير الأردني العميد عبد الكريم السبيلة، حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية. ولم تحدد وزارة الدفاع السورية مدة الزيارة أو تقدم تفاصيل إضافية حول مجالات التعاون التي تناولتها المباحثات. وتشهد العلاقات السورية الأردنية تطورا ملحوظا في التعاون والتنسيق ليشمل قطاعات عدة بينها الطاقة والمياه والنقل والتجارة والتربية والتعليم والطيران المدني إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. خارجون عن القانون يعرقلون امتحانات طلاب السويداء. أعلنت السلطات السورية السبت 29 آب تأجيل بدء امتحانات الدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في محافظة السويداء عدة ساعات بسبب إعاقة مجموعات خارجة عن القانون وصول الطلاب إلى مراكزهم الامتحانية. وقالت الإخبارية السورية إن مجموعات خارجة عن القانون منعت طلابا من مغادرة مدينة السويداء والتوجه إلى مراكزهم في الريف الشمالي للمحافظة، كما أفادت بأن وفدا من مديرية التربية تعرض للاعتداء أثناء توجهه للإشراف على المراكز الامتحانية ما دفعه إلى العودة. وعلى خلفية ذلك اعتصم عشرات الطلاب في المدينة احتجاجا على منعهم من التوجه إلى الامتحانات. وشهد الطريق الواصل بين السويداء ودمشق استنفارا أمنيا وإغاثيا بمشاركة الأمن الداخلي وأمن الطرق والدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري وكوادر وزارة الطوارئ لتأمين وصول الطلاب. وأعلنت مديرية إعلام السويداء لاحقا بدء توافد الطلاب الموجودين في دمشق وريفها إلى مراكز الامتحانات في ريف السويداء الشمالي. وفي السياق أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء القيود والعراقيل التي حالت دون وصول عدد من طلاب محافظة السويداء إلى مراكزهم الامتحانية. وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة والمنسقة الإنسانية بالإنابة في سوريا ماريان وارد إن المنظمة ترحب بالمرسوم الرئاسي الذي منح طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في السويداء دورة امتحانية استثنائية. وأبدت وارد قلق الأمم المتحدة من منع الطلاب من الوصول إلى مراكز الامتحانات وفرض قيود أخرى على حركتهم، مؤكدة أن لكل طفل الحق في التعليم وخوض الامتحانات في بيئة آمنة وداعمة. من جهتها أكدت وزارة التربية والتعليم السورية استمرار الدورة الامتحانية الاستثنائية وفق برنامجها المقرر، مشيرة إلى اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأعربت الوزارة عن أسفها لعدم تمكن جميع الطلاب من الوصول إلى المراكز رغم فتح أبوابها وتأمين الكوادر والمواد الامتحانية، وأكدت مواصلة الإجراءات اللازمة لضمان حق الطلاب في التعليم والتقدم للامتحانات إلى جانب تقديم البدائل التعليمية المتاحة. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 17 آب مرسوما يمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لمن تعذر عليهم التقدم لامتحانات عام 2026 أو إكمالها. القبض على أحد أبرز تجار المخدرات خلال مداهمة في دير الزور. ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة دير الزور السبت 29 آب القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة خلال عملية مداهمة نفذت بالتعاون مع مديرية أمن المدينة وقوات المهام الخاصة. وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات أن العملية أسفرت عن ضبط 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر وكمية من مادة الأتشبوز، إضافة إلى أدوية مخدرة خاضعة للرقابة الدوائية، كما جرى ضبط أسلحة متنوعة وذخائر بحوزة المقبوض عليه. الذي أحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وأكدت الإدارة أن العملية تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات وملاحقة التجار والمروجين في مختلف أنحاء البلاد. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، ألقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل تساعد الأمعاء الدماغ على تذكر الطعام؟ الأمعاء ليست أنبوباً لهضم الطعام وامتصاص المغذيات فحسب، إذ تكشف الأبحاث الحديثة عن شبكة اتصال عصبية وهرمونية معقدة تربط الجهاز الهضمي بالدماغ. وفي أحدث فصول هذه العلاقة تشير دراسة تجريبية إلى أن الإشارات القادمة من الأمعاء قد تساعد الدماغ على تكوين ذكريات مرتبطة بالطعام ومكان الحصول عليه. وعندما نتذكر وجبة تناولناها في مطعم أو نستعيد مكان طعام أحببناه، قد نظن أن الحواس والدماغ هما وحدهما المسؤولان عن تكوين هذه الذكرى. فشكل الطعام ورائحته ومذاقه والأصوات المحيطة به كلها معلومات تلتقطها الحواس ويعالجها الدماغ. ولكن دراسة حديثة تقول إن تكوين هذه الذكريات قد يعتمد أيضا على رسائل تصل من داخل الجسم نفسه. فبعد دخول الطعام إلى الجهاز الهضمي ترسل الأمعاء معلومات عصبية إلى الدماغ تخبره بأن ما تم تناوله يحتوي على مغذيات تستحق أن تحفظ التجربة المرتبطة بها في الذاكرة. ونشرت الدراسة في حزيران من عام 2026 في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز، وأجراها باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا ومؤسسات علمية أخرى. ووجد الباحثون في تجارب أجريت على ذكور الجرذان أن تناول المغذيات ينشط مسارا عصبيا يبدأ من الجهاز الهضمي ويمر عبر العصب المبهم وينتهي في منطقة من الدماغ تؤدي دورا مركزيا في التعلم والذاكرة. والعصب المبهم واحد من أهم وسائل الاتصال بين الأحشاء والدماغ، ويمتد من جذع الدماغ إلى عدد من أعضاء الجسم من بينها القلب والرئتان والمعدة والأمعاء، ولا يقتصر دوره على إرسال الأوامر من الدماغ إلى الأعضاء، بل ينقل في الاتجاه المعاكس معلومات حسية من داخل الجسم إلى الدماغ. وتخبر هذه الإشارات الجهاز العصبي على سبيل المثال بوجود الطعام في الجهاز الهضمي وبمقدار تمدد المعدة وبطبيعة بعض المغذيات التي وصلت إلى الأمعاء. ولطالما عرف دور العصب المبهم في تنظيم الهضم والشهية والشعور بالشبع، غير أن الدراسة الجديدة تشير إلى أن تأثيره قد يمتد إلى وظائف معرفية أعلى من بينها تكوين الذاكرة المرتبطة بحدث تناول الطعام. وقد ركز الباحثون على منطقة دماغية تسمى الحصين، وهي بنية أساسية في تكوين الذكريات والتعلم وتحديد المواقع والتنقل في المكان. كما درسوا مجموعة من الخلايا العصبية الموجودة في منطقة تسمى الحاجز الإنسي وترسل امتداداتها إلى الحصين. الأسيتيلكولين رسالة لتسجيل التجربة. أظهرت التجارب أن تناول الجرذان الطعام أدى إلى زيادة إفراز مادة كيميائية تسمى الأسيتيلكولين داخل الحصين الظهري. والأسيتيلكولين ناقل عصبي تستخدمه الخلايا العصبية للتواصل فيما بينها، وله دور مهم في الانتباه والتعلم والمرونة العصبية وتكوين الذكريات الجديدة. ويمكن تشبيه ارتفاعه أثناء تناول الطعام بإشارة تساعد الدماغ على الانتباه إلى الحدث الجاري وتسجيل المعلومات المرتبطة به. ولم يقتصر ارتفاع الأسيتيلكولين على فترة الأكل، بل استمر بعض الوقت بعد انتهاء الوجبة
مما يعني أن الإشارات القادمة من الجهاز الهضمي قد تواصل التأثير في عمليات تثبيت الذاكرة بعد تناول الطعام. وقد عرف الباحثون أن العصب المبهم هو الذي ينقل هذه الرسالة، فبعدما قطعوا الاتصال العصبي المبهم تحت الحجاب الحاجز اختفت الزيادة الطبيعية في الأسيتيلكولين داخل الحصين. وحدث أمر مشابه عندما أزالوا مجموعة الخلايا الكولينية الموجودة في الحاجز الإنسي، وهي الخلايا التي تنتج الأسيتيلكولين وتتصل بالحصين. وتدل هذه النتائج على وجود سلسلة اتصال تبدأ بإشارات المغذيات في الجهاز الهضمي ثم تنتقل عبر العصب المبهم إلى الدماغ قبل أن تنشط الخلايا الكولونية وتزيد إفراز الأسيتيلكولين في الحصين. هل يتذكر الدماغ الطعم أم القيمة الغذائية؟ أراد الباحثون أيضا معرفة ما إذا كان هذا النشاط الدماغي ناتجا عن المذاق اللذيذ للطعام أم عن وجود مغذيات وطاقة حقيقية تصل إلى الجهاز الهضمي. وأظهرت النتائج أن تناول الدهون أو السكريات أدى إلى استجابة واضحة مرتبطة بالذاكرة. أما السوائل ذات الطعم الحلو ولكنها منخفضة السعرات أو خالية منها فلم تحدث

موقع الطعام مجرد تفصيل عابر، بل سلوكا يساعد على البقاء. اختبار ذاكرة مكان الوجبة. لم يكتف الباحثون بقياس النشاط الكيميائي في الدماغ، بل أخضعوا الجرذان لاختبار سلوكي لقياس قدرتها على تذكر مكان الطعام. فقد تناولت الحيوانات الطعام داخل نفق مخفي في متاهة، ثم اختبرت بعد فترة قصيرة لمعرفة ما إذا كانت تستطيع تذكر المكان الذي وجدت فيه الوجبة. وكان أداء الجرذان التي تعطل لديها العصب المبهم أو أزيلت لديها الخلايا المنتجة للأسيتيلكولين والمتصلة بالحصين أسوأ في تذكر موقع الطعام. ويعزز ذلك احتمال أن المسار العصبي المكتشف لا يرافق تناول الطعام فقط، بل يؤدي بالفعل دورا وظيفيا في تكوين الذاكرة المرتبطة بمكان الوجبة. مفارقة الدهون والسكريات. قد تبدو إحدى النتائج محيرة للوهلة الأولى، فقد أدى تناول الدهون والسكريات بصورة حادة إلى نشاط قوي في المسار المرتبط بالذاكرة، لكن التعرض المزمن لنظام غذائي غني بهما أدى إلى نتيجة معاكسة. فالجرذان التي تناولت في مرحلة مبكرة من حياتها نظاما غذائيا غربيا غنيا بالدهون والسكريات أظهرت لاحقا ضعفا في الاتصال بين الأمعاء والحصين، وانخفاضا في استجابة الأسيتيلكولين بعد الوجبات، وأداء أقل في اختبار تذكر مكان الطعام. واستمرت بعض هذه التغيرات حتى بعد إعادة الحيوانات إلى غذاء صحي في مرحلة البلوغ، ولا يوجد تناقض بالضرورة بين النتيجتين، فالاستجابة الحادة لمغذ معين تختلف عن أثر التعرض المزمن لنمط غذائي غير متوازن، فقد تنشط المغذيات المسار العصبي بعد وجبة واحدة، في حين يمكن للنظام الغذائي الغني بالدهون والسكريات على مدى طويل أن يضعف حساسية هذا المسار أو يغير وظيفته. ما علاقة هرمون الشبع بالأمر؟ بحث العلماء كذلك في دور هرمون معوي يسمى الكوليسيستوكينين، ويفرز عندما تصل المغذيات وخصوصا الدهون والبروتينات إلى الأمعاء، ويسهم هذا الهرمون في تنظيم الهضم وإرسال إشارات الشبع عبر العصب المبهم. وفي الدراسة أدى إعطاؤه إلى زيادة نشاط الأسيتيلكولين في الحصين، لكن هذه الاستجابة اختفت عندما قطع العصب المبهم أو أزيلت الخلايا الكولونية في الحاجز الإنسي. وتشير هذه النتيجة إلى أن الهرمونات التي نربطها عادة بالهضم والشبع قد تؤثر أيضا بطريقة غير مباشرة في أنظمة التعلم والذاكرة. هل تنطبق هذه النتائج على الإنسان؟ هنا يجب التعامل بحذر، فالدراسة أجريت على ذكور الجرذان، واستخدمت بعض التجارب تدخلات جراحية وعصبية لا يمكن تطبيقها بالطريقة نفسها على البشر، كما ركزت الاختبارات على الذاكرة المكانية الحديثة المرتبطة بموقع الطعام، ولم تختبر جميع أنواع الذاكرة، لذلك لا تثبت النتائج أن تناول غذاء معين سيقوي ذاكرة الإنسان، ولا تعني أن ضعف الذاكرة سببه بالضرورة خلل في الأمعاء أو العصب المبهم، ولا تبرر استخدام مكملات غذائية أو منتجات تجارية تدعي تنشيط محور الأمعاء والدماغ. كذلك لا ينبغي اختزال التأثير المحتمل للنظام الغذائي الغربي في مسار واحد، فالأنظمة الغنية بالدهون والسكريات قد تؤثر في الدماغ من خلال آليات متعددة تشمل اضطراب الأيض والالتهاب وتغير الإشارات الهرمونية والميكروبيوم المعوي، إضافة إلى التأثير المحتمل في العصب المبهم. وتتمثل أهمية الدراسة أساسا في تحديد آلية بيولوجية محتملة يمكن اختبارها مستقبلا لدى البشر، لا في تقديم توصية علاجية جاهزة. وتضيف الدراسة بذلك قطعة جديدة إلى صورة آخذة في الاتساع تفيد بأن الذاكرة ليست عملية تحدث بمعزل عن بقية الجسم، فالدماغ يدمج المعلومات القادمة من العالم الخارجي كالمنظر والرائحة والمذاق مع الإشارات الصادرة من داخل الجسم كالجوع والشبع ووصول المغذيات إلى الجهاز الهضمي. وقد لا تكون الأمعاء هي المكان الذي تخزن فيه الذكريات، لكنها قد تساعد الدماغ

0: على تحديد التجارب الغذائية الجديرة بالتسجيل، وما يزال الانتقال من هذه النتائج التجريبية إلى صحة الإنسان بحاجة إلى دراسات كثيرة، إلا أن الرسالة العلمية أصبحت أوضح. العلاقة بين الطعام والذاكرة لا تبدأ وتنتهي في الدماغ، بل قد تمر أيضا عبر الأمعاء والعصب المبام. مستمعينا الكرام، قالوا أن أقرب طريق إلى قلب الرجل هو معدته. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع نظيريه القطري والمصري قضايا إقليمية وثنائية. بحث وزير الخارجية التركي أكان فيدان السبت 29 من آب قضايا إقليمية وثنائية مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما فيدان مع نظيريه بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن الاتصالات تناولت عددا من القضايا الإقليمية والثنائية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. من جانبها قالت الخارجية القطرية أن الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء القطري دعم بلاده الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لحل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. العراق وكندا وسويسرا وهولندا يرحبون باندماج قسد واجهة بيكك الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية. رحبت كل من العراق وكندا وسويسرا وهولندا أمس الجمعة بالاتفاق القاضي باندماج قسد واجهة بيكك الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية. وأعربت الخارجية العراقية عن ترحيبها بالنتائج الإيجابية للمباحثات بين الحكومة السورية والتنظيم الإرهابي، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز استقرار سوريا وسيادتها وتلبية تطلعات الشعب السوري إلى الأمن والسلام. من جانبها وصفت كندا الاتفاق بأنه خطوة مهمة نحو سوريا موحدة وآمنة تتسع لجميع أبنائها، داعية إلى تنفيذه بما يضمن احترام حقوق السوريين وتطلعاتهم. كما رحبت سويسرا وهولندا بتطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني، معتبرتين أن دمج التنظيم الإرهابي في مؤسسات الدولة خطوة مهمة نحو وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها. وكان مظلوم عبدي قد أعلن في 25 من آب حل التنظيم الإرهابي والإدارة الذاتية والتشكيلات التابعة لهما، مؤكدا الاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية.

سوريا والأردن تبحثان تعزيز التعاون العسكري. بحثت سوريا والأردن الجمعة 28 من آب سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة قائد الشرطة العسكرية في الجيش السوري العميد عبد القادر الطاحوش إلى الأردن برفقة مدير إدارة التعاون الدولي العقيد أحمد سعيد عيسى وعدد من الضباط. والتقى الطاحوش نظيره الأردني العميد عبد الكريم السبيلة، حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية. ولم تحدد وزارة الدفاع السورية مدة الزيارة أو تقدم تفاصيل إضافية حول مجالات التعاون التي تناولتها المباحثات. وتشهد العلاقات السورية الأردنية تطورا ملحوظا في التعاون والتنسيق ليشمل قطاعات عدة بينها الطاقة والمياه والنقل والتجارة والتربية والتعليم والطيران المدني إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. خارجون عن القانون يعرقلون امتحانات طلاب السويداء. أعلنت السلطات السورية السبت 29 من آب تأجيل بدء امتحانات الدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في محافظة السويداء عدة ساعات بسبب إعاقة مجموعات خارجة عن القانون وصول الطلاب إلى مراكزهم الامتحانية. وقالت الإخبارية السورية إن مجموعات خارجة عن القانون منعت طلابا من مغادرة مدينة السويداء والتوجه إلى مراكزهم في الريف الشمالي للمحافظة. كما أفادت بأن وفدا من مديرية التربية تعرض للاعتداء أثناء توجهه للإشراف على المراكز الامتحانية ما دفعه إلى العودة. وعلى خلفية ذلك اعتصم عشرات الطلاب في المدينة احتجاجا على منعهم من التوجه إلى الامتحانات. وشهد الطريق الواصل بين السويداء ودمشق استنفارا أمنيا وإغاثيا بمشاركة الأمن الداخلي وأمن الطرق والدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري وكوادر وزارة الطوارئ لتأمين وصول الطلاب. وأعلنت مديرية إعلام السويداء لاحقا بدء توافد الطلاب الموجودين في دمشق وريفها إلى مراكز الامتحانات في ريف السويداء الشمالي. وفي السياق أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء القيود والعراقيل التي حالت دون وصول عدد من طلاب محافظة السويداء إلى مراكزهم الامتحانية. وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة والمنسقة الإنسانية بالإنابة في سوريا ماريان وارد إن المنظمة ترحب بالمرسوم الرئاسي الذي منح طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في السويداء دورة امتحانية استثنائية. وأبدت وارد قلق الأمم المتحدة من منع الطلاب من الوصول إلى مراكز الامتحانات وفرض قيود أخرى على حركتهم، مؤكدة أن لكل طفل الحق في التعليم وخوض الامتحانات في بيئة آمنة وداعمة. من جهتها أكدت وزارة التربية والتعليم السورية استمرار الدورة الامتحانية الاستثنائية وفق برنامجها المقرر، مشيرة إلى اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأعربت الوزارة عن أسفها لعدم تمكن جميع الطلاب من الوصول إلى المراكز رغم فتح أبوابها وتأمين الكوادر والمواد الامتحانية، وأكدت مواصلة الإجراءات اللازمة لضمان حق الطلاب في التعليم والتقدم للامتحانات إلى جانب تقديم البدائل التعليمية المتاحة. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 17 من آب مرسوما يمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية.

0: الجزائية لمن تعذر عليهم التقدم لامتحانات عام 2026 أو إكمالها. القبض على أحد أبرز تجار المخدرات خلال مداهمة في دير الزور. ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة دير الزور السبت 29 آب القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة خلال عملية مداهمة نفذت بالتعاون مع مديرية أمن المدينة وقوات المهام الخاصة. وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات أن العملية أسفرت عن ضبط 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر وكمية من مادة الأتشبوز، إضافة إلى أدوية مخدرة خاضعة للرقابة الدوائية، كما جرى ضبط أسلحة متنوعة وذخائر بحوزة المقبوض عليه الذي أحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وأكدت الإدارة أن العملية تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات وملاحقة التجار والمروجين في مختلف أنحاء البلاد. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، ألقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. جلطة سراي يتصدر، وصلاح يقود ترابزونسبور للفوز، وفنربهجي يستعيد توازنه في الدوري التركي الممتاز. واصلت منافسات الجولة الثانية من الدوري التركي الممتاز إثارتها، حيث قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ترابزونسبور للفوز على بشاكشهير بهدفين مقابل هدف، وسجل صلاح هدفي ترابزونسبور في الدقيقتين 48 و 48، فيما أحرز إلدور شومرودوف هدف بشاكشهير من ركلة جزاء، وألغى حكم الفيديو هدفين آخرين لصلاح في الدقائق الأخيرة. وتلقى بشكتاش خسارته الأولى هذا الموسم بسقوطه أمام مضيفي ألانياسبور بهدف دون رد سجله نونو ليما في الدقيقة 73، واستعاد فنربهجي توازنه وحقق فوزه الأول بعدما تغلب على قونياسبور 4 أهداف مقابل 2، وسجل لفنربهجي فيدات موريكي وماسون غرينود الذي سجل هدفين، وماركو أسينسيو، فيما أحرز إبريما كولي ودينيس تورتوش هدفي قونياسبور. وصعد سامسونسبور إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد فوزه خارج أرضه على ريزاسبور 2 هدفين دون رد سجلهما جوزفات مينديز وفاتح كايا. وحقق جلاتاسراي حامل اللقب فوزه الأول باكتساح أرض رومسبور 4 أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها رونالد سالاي ويونس أغون وفيكتور أوسيمين الذي سجل هدفين. كما حقق قاسم باشا فوزا على تشورمسبور 2 هدفين دون رد، بينما واصل جينشر بريليجي انطلاقته القوية بفوزه على جوستابا 2 هدف نظيف ليتصدر الترتيب 6 نقاط.

برشلونة يفتتح حملة الدفاع عن لقبه بخماسية، وإشبيليا يتصدر، وريال مدريد يخطف فوزا صعبا. استهل برشلونة حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بفوز كاسح على إلتشي بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثانية من لا ليغا، وسجل رافينيا هدفين، وأضاف كريم أديمي وفيرمين لوبيز هدفين، ليحقق برشلونة انطلاقته الأولى في المسابقة بعد تأجيل مباراته الافتتاحية. وانتزع أتلتيكو مدريد تعادلا مثيرا أمام ضيفه فياريال بهدفين لمثلهما، وتقدم أتلتيكو عبر مارك بوبيل قبل أن يرد فياريال بهدفين لجيرارد مورينو وجورجيس ميكاتادزا من ركلتي جزاء. ثم أدرك جوليانو سيميويني التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 86 رغم النقص العددي، وحقق ريال مدريد فوزا صعبا على إسبانيول بهدفين مقابل هدف، وسجل جود بيلينغهام هدف التقدم لريال مدريد، وتعادل أليكس كالترايا لإسبانيول قبل أن يخطف كارلوس إسبي هدف الفوز للنادي الملكي في الدقيقة 90. وواصل إشبيليا انطلاقته المثالية بفوزه على أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويتفرد بصدارة الترتيب، كما استهل أتلتيكو مدريد مشواره في الجولة الأولى بفوز على ملقا بهدفين دون رد سجلهما كانغ إنلي وأليكس باينا. إنتر يبدأ حملة الدفاع عن اللقب برباعية، وميلان ويوفنتوس ونابولي يحققون الانتصار. استهل إنتر ميلان حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بفوز عريض على ضيفه مونزا بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الأولى، وسجل لإنتر هاكان شالهانوغلو وبوتر زيلينسكي وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو ويان بيسك، بينما أحرز غوستافو فاريلا هدف مونزا الوحيد. وبدأ ميلان مشواره بانتصار ثمين خارج أرضه على تورينو بهدفين مقابل هدف، وسجل ألفاجو سيسي وأدريان رابيو هدفي ميلان، بينما أحرز تشي أدامز هدف تورينو في الوقت بدل الضائع. وسال يوفنتوس الموسم بفوز شاق على فروسينوني بهدف دون رد سجله البرازيلي بريمر بضربة رأس في الدقيقة 22. وقاد النجم البلجيكي كيفن دي بروين نابولي لفوز متأخر على جنوا بهدفين دون رد بعدما سجل الهدف الأول وصنع الثاني لأنطونيو فيرغارا. وفي باقي النتائج تعادل أودينيزي مع كومو بهدف لمثله، فيما فاز أتلانتا على ساسولو بهدفين مقابل هدف. أرسنال يبدأ الدفاع عن لقبه بثلاثية، والسيتي يقلب الطاولة، وبورنموث يسقط مانشستر يونايتد. استهل أرسنال حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز كبير على كوفنتري سيتي بثلاثة أهداف دون رد، وسجل كاي هافرتز وبوكايو ساكا ومارتون أوديغارد أهداف أرسنال ليحصد الفريق أول 3 نقاط في الموسم. وقلب مانشستر سيتي تأخره أمام بورنموث إلى فوز قاتل بهدفين مقابل هدف، وتقدم بورنموث عبر ماركوس تافيرنير قبل أن يدرك مارغي التعادل للسيتي في الدقيقة 85، ثم سجل يوشكو كفارديول هدف الفوز في الوقت بدل الضائع. وفي مفاجأة مدوية خاسر مانشستر يونايتد أمام مضيفي السيتي الصاعد حديثا بهدفين دون رد، وتلقى تونتام خسارة قاسية أمام برينتفورد بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كيل لويس بورتر وفيتالي أنليت ومايكل كابودي، كما حقق

يهزم دورتموند ويتوج بكأس السوبر الألماني للمرة الثانية عشرة. توج بايرن ميونخ بكأس السوبر الألماني للمرة الثانية عشرة في تاريخه بعد فوزه على مضيفي بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف في ملعب سيجنال إيدونا بارك. وافتتح الوافد الجديد ناثانيال براون التسجيل لبايرن في الدقيقة 28 قبل أن يضيف مايكل أوليسيه الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. وقلص فابيو سيلفا الفارق لدورتموند في الدقيقة 75 لكن بايرن حافظ على تقدمه حتى النهاية. وشهد اللقاء طرد الجزائري رامي بن سبعين بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 90 بعد تدخل قوي على المغربي إسماعيل صباري. وبهذا التتويج أحرز بايرن أول ألقابه في الموسم الجديد واحتفظ بكأس السوبر للموسم الثاني تواليا. نوريس يتوج بجائزة هولندا الكبرى في الفورميلا 1. توج البريطاني لاندو نوريس سائق مكالرين بلقب جائزة هولندا الكبرى الجولة 12 من بطولة العالم للفورميلا 1 على حلبة زاندفورت. وحقق نوريس فوزه 13 في مسيرته والثاني تواليا هذا الموسم بعدما بدأ السباق من المركز الأول وحسم الصدارة في اللفات الأخيرة. وحل الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس في المركز الثاني ليعزز صدارته للترتيب العام فيما جاء زميله البريطاني جورج راسل ثالثا وجاء لويس هاملتون رابعا وشارلو كلير خامسا بينما احتل أوسكار بياستري المركز السادس. وشهد السباق انسحاب الهولندي ماكس فيرستابن بعد حادث في اللفة الثانية. وبعد الجولة 12 يتصدر أنتونيلي الترتيب برصيد 242 نقطة بفارق 59 نقطة عن راسل وهاملتون بينما يحتل نوريس المركز الرابع برصيد 159 نقطة. الأمريكية غوف والفرنسي فيس يتوجان بلقبي سينسيناتي للتنس. توجت الأمريكية كوكو غوف والفرنسي آرثر فيس بلقبي بطولة سينسيناتي للتنس في الولايات المتحدة في منافسات فردي السيدات والرجال. وفازت غوف المصنفة الرابعة عالميا على مواطنتها جيسيكا بيغولا بمجموعتين دون رد بواقع 6 أهداف مقابل 2 و6 مقابل 4 في 1:14. وأحرزت غوف لقبها الثانية في سنسيناتي والأولى لها هذا الموسم كما عادلت سجل مواجهاتها المباشرة مع بيغولا إلى 5 انتصارات لكل لاعبة. وفي منافسات الرجال تغلب الفرنسي آرثر فيس على الأمريكي فرانسيس تيافو بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 6 مقابل 3 و1 مقابل 6 و6 مقابل 0. ومن المنتظر أن يتقدم فيس في التصنيف العالمي من المركز 21 إلى 11 وهو أفضل تصنيف في مسيرته. أربع ميداليات لسوريا في بطولة أنقرة الدولية للجودو للأشبال والبراعم. حقق منتخب سوريا للجودو 4 ميداليات في بطولة أنقرة الدولية لفئتي الأشبال والبراعم المقامة في تركيا بواقع ذهبية 3 برونزيات. وأحرز محمود النجار الميدالية الذهبية في منافسات البراعم فيما نال عبد الله المعلم وألين مفيد شاهين ومليك إسماعيل 3 ميداليات برونزية. وتأتي المشاركة ضمن خطة اتحاد

الجودو لبناء جيل جديد من اللاعبين ومنح المواهب الناشئة فرصة اكتساب الخبرة من خلال الاحتكاك الدولي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: والحلو حلو شو عبل يسألوا القمر اللي بالسما كان عالأرض شو منزلوا
1: عقلي مش معي عم بحكي من دون وعي لا بتتدلعي رنجك ما عدا

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع نظيريه القطري والمصري قضايا إقليمية وثنائية. بحث وزير الخارجية التركي أكان فيدان السبت 29 من آب قضايا إقليمية وثنائية مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما فيدان مع نظيريه بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن الاتصالات تناولت عددا من القضايا الإقليمية والثنائية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. من جانبها قالت الخارجية القطرية أن الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء القطري دعم بلاده الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لحل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. العراق وكندا وسويسرا وهولندا يرحبون باندماج قسد واجهة بيكك الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية. رحبت كل من العراق وكندا وسويسرا وهولندا أمس الجمعة بالاتفاق القاضي باندماج قسد واجهة بيكك الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية. وأعربت الخارجية العراقية عن ترحيبها بالنتائج الإيجابية للمباحثات بين الحكومة السورية والتنظيم الإرهابي، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز استقرار سوريا وسيادتها وتلبية تطلعات الشعب السوري إلى الأمن والسلام. من جانبها وصفت كندا الاتفاق بأنه خطوة مهمة نحو سوريا موحدة وآمنة تتسع لجميع أبنائها، داعية إلى تنفيذه بما يضمن احترام حقوق السوريين وتطلعاتهم. كما رحبت سويسرا وهولندا بتطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني، معتبرتين أن دمج التنظيم الإرهابي في مؤسسات الدولة خطوة مهمة نحو وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها. وكان مظلوم عبدي قد أعلن في 25 من آب حل التنظيم الإرهابي والإدارة الذاتية والتشكيلات التابعة لهما، مؤكدا الاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية. سوريا والأردن تبحثان تعزيز التعاون العسكري. بحثت سوريا والأردن الجمعة 28 من آب سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة قائد الشرطة العسكرية في الجيش السوري العميد عبد القادر الطاحوش إلى الأردن برفقة مدير إدارة التعاون الدولي العقيد أحمد سعيد عيسى وعدد من الضباط. والتقى

الطاحوش نظير الأردني العميد عبد الكريم السبيله، حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية. ولم تحدد وزارة الدفاع السورية مدة الزيارة أو تقدم تفاصيل إضافية حول مجالات التعاون التي تناولتها المباحثات. وتشهد العلاقات السورية الأردنية تطورا ملحوظا في التعاون والتنسيق ليشمل قطاعات عدة بينها الطاقة والمياه والنقل والتجارة والتربية والتعليم والطيران المدني، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. خارجون عن القانون يعرقلون امتحانات طلاب السويداء. أعلنت السلطات السورية السبت 29 من آب تأجيل بدء امتحانات الدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في محافظة السويداء عدة ساعات بسبب إعاقة مجموعات خارجة عن القانون وصول الطلاب إلى مراكزهم الامتحانية. وقالت الإخبارية السورية إن مجموعات خارجة عن القانون منعت طلابا من مغادرة مدينة السويداء والتوجه إلى مراكزهم في الريف الشمالي للمحافظة. كما أفادت بأن وفدا من مديرية التربية تعرض للاعتداء أثناء توجهه للإشراف على المراكز الامتحانية ما دفعه إلى العودة. وعلى خلفية ذلك اعتصم عشرات الطلاب في المدينة احتجاجا على منعهم من التوجه إلى الامتحانات. وشهد الطريق الواصل بين السويداء ودمشق استنفارا أمنيا وإغاثيا بمشاركة الأمن الداخلي وأمن الطرق والدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري وكوادر وزارة الطوارئ لتأمين وصول الطلاب. وأعلنت مديرية إعلام السويداء لاحقا بدء توافد الطلاب الموجودين في دمشق وريفها إلى مراكز الامتحانات في ريف السويداء الشمالي. وفي السياق أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء القيود والعراقيل التي حالت دون وصول عدد من طلاب محافظة السويداء إلى مراكزهم الامتحانية. وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة والمنسقة الإنسانية بالإنابة في سوريا ماريان وارد إن المنظمة ترحب بالمرسوم الرئاسي الذي منح طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في السويداء دورة امتحانية استثنائية. وأبدت وارد قلق الأمم المتحدة من منع الطلاب من الوصول إلى مراكز الامتحانات وفرض قيود أخرى على حركتهم، مؤكدة أن لكل طفل الحق في التعليم وخوض الامتحانات في بيئة آمنة وداعمة. من جهتها أكدت وزارة التربية والتعليم السورية استمرار الدورة الامتحانية الاستثنائية وفق برنامجها المقرر، مشيرة إلى اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأعربت الوزارة عن أسفها لعدم تمكن جميع الطلاب من الوصول إلى المراكز رغم فتح أبوابها وتأمين الكوادر والمواد الامتحانية، وأكدت مواصلة الإجراءات اللازمة لضمان حق الطلاب في التعليم والتقدم للامتحانات إلى جانب تقديم البدائل التعليمية المتاحة. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 17 من آب مرسومين يمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لمن تعذر عليهم التقدم لامتحانات عام 2026 أو إكمالها. القبض على أحد أبرز تجار المخدرات خلال مداهمة في دير الزور. ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة دير الزور السبت 29 من آب القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة خلال عملية مداهمة نفذت بالتعاون مع مديرية أمن المدينة
وقوات المهام الخاصة. وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات أن

0: العملية أسفرت عن ضبط 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر وكمية من مادة الأتشبوز، إضافة إلى أدوية مخدرة خاضعة للرقابة الدوائية، كما جرى ضبط أسلحة متنوعة وذخائر بحوزة المقبوض عليه الذي أحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وأكدت الإدارة أن العملية تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات وملاحقة التجار والمروجين في مختلف أنحاء البلاد. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، ألقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، رث الصحائف باق منه عنوان. الدين والوحي والأخلاق طائفة منه، وسائره دنيا وبهتان. ما فيه إن قلبت يوما جواهره إلا قرائح مراد وأذهان. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ عالين كالشمس في أطراف دولتها، في كل ناحية ملك وسلطان. يا ويح قلبي ممن تاب أرسمهم، سرى به الهم أو عادته أشجان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. في الأرض منهم سماوات وألوية، ونيرات وأنواء وعقبان. معادن العز، معادن العز قد مال الرغام بهم، لو هان في تربه الإبريز ما هانوا. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى أو المحراب مروان؟ تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. قال الرفاق وقد هبت خمائلها، الأرض دار لها الفيحاء بستان. جرى وصفق يلقانا بها بردا، كما تلقاك دون الخلد رضوان. دخلتها وحواشيها زمردة،
والشمس فوق لجين الماء عقيان، والحور في دمر أو حول هامتها حور كواشف عن ساق وولدان، والحور في دمر أو حول هامتها حور كواشف عن ساق وولدان، وربوة الوادي في جلباب راقصة الساق كاسية والنحر عريان، والطير تصدح من خلف العيون بها وللعيون كما للطير ألحان، وأقبلت بالنبات الأرض مختلفا أفوافه فهو أصباغ وألوان، وقد صفى بردا للريح فابتدرت لدى ستور حواشيهن أفنان، ثم انثنت لم يزل عنها البلال ولا جفت من الماء أذيال وأردان. خلفت لبنان جنات النعيم وما نبئت أن طريق الخلد لبنان، حتى انحدرت إلى فيحاء وارفة فيها الندى وبها طي وشيبان، نزلت فيها بفتيان جحاجحة آباؤهم في شباب الدهر غسان، بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان، بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان، يا فتية الشام شكرا لانقضاء له لو أن إحسانكم يجزيه شكران، ما فوق راحاتكم يوم السماح يد ولا كأوطانكم في البشر أوطان، ما فوق راحاتكم يوم السماح يد ولا كأوطانكم في البشر أوطان، خميلة الله وشتها يداه لكم فهل لها قيم منكم وجنان، شيدوا لها الملك وابنوا ركن دولتها فالملك غرس وتجديد وبنيان، لو يرجع الدهر مفقودا له خطر لآ

الشباب الواحد المبكي ثكلان. الملك أن تعملوا ما استطعتموا عملا، وأن يبين على الأعمال إتقان. الملك أن تخرج الأموال ناشطة لمطلب فيه إصلاح وعمران. الملك تحت لسان حوله أدب،

الشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة، والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان، والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان. أحمد شوقي.

نذرا علي نذرا علي وليد في البلد انزار يا بل افرح بقربه وحني ساعدي وتفوق يا

يقول

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان

يبحث مع نظيريه القطري والمصري قضايا إقليمية وثنائية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت 29 من آب قضايا إقليمية وثنائية مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما فيدان مع نظيريه بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن الاتصالات تناولت عددا من القضايا الإقليمية والثنائية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. من جانبها قالت الخارجية القطرية أن الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء القطري دعم بلاده الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لحل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. العراق وكندا والسويسرا وهولندا يرحبون باندماج قسد واجهة بيكك الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية. رحبت كل من العراق وكندا وسويسرا وهولندا أمس الجمعة بالاتفاق القاضي باندماج قسد واجهة بيكك الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية. وأعربت الخارجية العراقية عن ترحيبها بالنتائج الإيجابية للمباحثات بين الحكومة السورية والتنظيم الإرهابي، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز استقرار سوريا وسيادتها وتلبية تطلعات الشعب السوري إلى الأمن والسلام. من جانبها وصفت كندا الاتفاق بأنه خطوة مهمة نحو سوريا موحدة وآمنة تتسع لجميع أبنائها، داعية إلى تنفيذه بما يضمن احترام حقوق السوريين وتطلعاتهم. كما رحبت سويسرا وهولندا بتطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني، معتبرتين أن دمج التنظيم الإرهابي في مؤسسات الدولة خطوة مهمة نحو وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها. وكان مظلوم عبدي قد أعلن في 25 من آب حل التنظيم الإرهابي والإدارة الذاتية والتشكيلات التابعة لهما، مؤكدا الاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية. سوريا والأردن تبحثان تعزيز التعاون العسكري. بحثت سوريا والأردن الجمعة 28 من آب سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة قائد الشرطة العسكرية في الجيش السوري العميد عبد القادر الطاحوش إلى الأردن برفقة مدير إدارة التعاون الدولي العقيد أحمد سعيد عيسى وعدد من الضباط. والتقى الطاحوش نظير الأردني العميد عبد الكريم السبيلة، حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية. ولم تحدد وزارة الدفاع السورية مدة الزيارة أو تقدم تفاصيل إضافية حول مجالات التعاون التي تناولتها المباحثات. وتشهد العلاقات السورية الأردنية تطورا ملحوظا في التعاون والتنسيق ليشمل قطاعات عدة بينها الطاقة والمياه والنقل والتجارة والتربية والتعليم والطيران المدني، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

خارجون عن القانون يعرقلون امتحانات طلاب السويداء. أعلنت السلطات السورية السبت 29 من آب تأجيل بدء امتحانات الدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في محافظة السويداء عدة ساعات بسبب إعاقة مجموعات خارجة عن القانون وصول الطلاب إلى مراكزهم الامتحانية. وقالت الإخبارية السورية إن مجموعات خارجة عن القانون منعت طلابا من مغادرة مدينة السويداء والتوجه إلى مراكزهم في الريف الشمالي للمحافظة. كما أفادت بأن وفدا من مديرية التربية تعرض للاعتداء أثناء توجهه للإشراف على المراكز الامتحانية ما دفعه إلى العودة. وعلى خلفية ذلك اعتصم عشرات الطلاب في المدينة احتجاجا على منعهم من التوجه إلى الامتحانات. وشهد الطريق الواصل بين السويداء ودمشق استنفارا أمنيا وإغاثيا بمشاركة الأمن الداخلي وأمن الطرق والدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري وكوادر وزارة الطوارئ لتأمين وصول الطلاب. وأعلنت مديرية إعلام السويداء لاحقا بدء توافد الطلاب الموجودين في دمشق وريفها إلى مراكز الامتحانات في ريف السويداء الشمالي. وفي السياق أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء القيود والعراقيل التي حالت دون وصول عدد من طلاب محافظة السويداء إلى مراكزهم الامتحانية. وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة والمنسقة الإنسانية بالإنابة في سوريا ماريان وارد إن المنظمة ترحب بالمرسوم الرئاسي الذي منح طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في السويداء دورة امتحانية استثنائية. وأبدت وارد قلق الأمم المتحدة من منع الطلاب من الوصول إلى مراكز الامتحانات وفرض قيود أخرى على حركتهم، مؤكدة أن لكل طفل الحق في التعليم وخوض الامتحانات في بيئة آمنة وداعمة. من جهتها أكدت وزارة التربية والتعليم السورية استمرار الدورة الامتحانية الاستثنائية وفق برنامجها المقرر، مشيرة إلى اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأعربت الوزارة عن أسفها لعدم تمكن جميع الطلاب من الوصول إلى المراكز رغم فتح أبوابها وتأمين الكوادر والمواد الامتحانية، وأكدت مواصلة الإجراءات اللازمة لضمان حق الطلاب في التعليم والتقدم للامتحانات إلى جانب تقديم البدائل التعليمية المتاحة. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 17 من آب مرسومًا يمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لمن تعذر عليهم التقدم لامتحانات عام 2026 أو إكمالها. القبض على أحد أبرز تجار المخدرات خلال مداهمة في دير الزور. ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة دير الزور السبت 29 من آب القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة خلال عملية مداهمة نفذت بالتعاون مع مديرية أمن المدينة وقوات المهام الخاصة. وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات أن العملية أسفرت عن ضبط 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر وكمية من مادة الأتشبوز، إضافة إلى أدوية مخدرة خاضعة للرقابة الدوائية. كما جرى ضبط أسلحة متنوعة وذخائر بحوزة المقبوض عليه الذي أحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وأكدت الإدارة أن العملية تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات وملاحقة التجار والمروجين في مختلف أنحاء البلاد. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم.

0: هذا بشير الصالح يحييكم، ألقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، رث الصحائف باق منه عنوان. الدين والوحي والأخلاق طائفة منه، وسائره دنيا وبهتان. ما فيه إن قلبت يوما جواهره إلا قرائح مراد وأذهان. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ عالين كالشمس في أطراف دولتها، في كل ناحية ملك وسلطان. يا ويح قلبي ممن تاب أرسمهم، سرى به الهم أو عادته أشجان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. في الأرض منهم سماوات وألوية، ونيرات وأنواء وعقبان. معادن العز، معادن العز قد مال الرغام بهم، لو هان في تربه الإبريز ما هانوا. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. مررت بالمسجد المحزون أسأل

هل في المصلى أو المحراب مروان؟ تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان، فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان، فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. قال الرفاق وقد هبت خمائلها، الأرض دار لها الفيحاء بستان. جرى وصفق يلقانا بها بردا، كما تلقاك دون الخلد رضوان. دخلتها وحواشيها زمردة، والشمس فوق لجين الماء عقيان. والحور في دمر أو حول هامتها، حور كواشف عن ساق وولدان. والحور في دمر أو حول هامتها، حور كواشف عن ساق وولدان. وربوة الوادي في جلباب راقصة، الساق كاسية والنحر عريان. والطير تصدح من خلف العيون بها، وللعيون كما للطير ألحان. وأقبلت بالنبات الأرض مختلفا أفوافه، فهو أصباغ وألوان. وقد صفى بردا للريح فابتدرت، لدى ستور حواشيهن أفنان. ثم انثنت لم يزل عنها البلال، ولا جفت من الماء أذيال وأردان.

خلفت لبنان جنات النعيم وما نبئت أن طريق الخلد لبنان حتى انحدرت إلى فيحاء وارفة فيها الندى وبها طي وشيبان نزلت فيها بفتيان جحاجحة آباؤهم في شباب الدهر غسان بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان يا فتية الشام شكرا لانقضاء له لو أن إحسانكم يجزيه شكران ما فوق راحاتكم يوم السماح يد ولا كأوطانكم في البشر أوطان ما فوق راحاتكم يوم السماح يد ولا كأوطانكم في البشر أوطان خميلة الله وشتها يداه لكم فهل لها قيم منكم وجنان شيدوا لها الملك وابنوا ركن دولتها فالملك غرس وتجديد وبنيان لو يرجع الدهر مفقودا له خطر لآب بالواحد المبكي ثكلان الملك أن تعملوا ما استطعتم عملا وأن يبين على الأعمال إتقان الملك أن تخرج الأموال ناشطة لمطلب فيه إصلاح وعمران الملك تحت لسان حوله أدب وتحت عقل على جنبيه عرفان الملك أن تتلاقوا في هوى وطن تفرقت فيه أجناس وأديان نصيحة ملؤها الإخلاص صادقة والنصح خالصه دين وإيمان والشعر

ما لم يكن ذكرى وعاطفة، والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان، والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم،

نفح طين. مريمكم منكم ومريمنا عيني عيني نفجنا فحطيب منكم ومريمنا عذب المناهل مواردنا ومريمنا دعطيف شخصك يزر صبك ومريمنا عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا ونياك وجدي ليمك أعملت عيسى عيساكم كان قبل أحمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء.

أقصاك يزر صبك ومن

يا معوض عين تودك لا علت شاهدك عسى عيسى ونياق وجدي ليمك أعملت عيسى عيساكم كان قبل أحمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء مريمنا مريم مريم مريم مريم مريم

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا اسف هذا الخبر حملا، نادايا من تحتها لا تحزني حملا، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو. كل واحد له ايش قالوا لك انا وانا

من تحتها لا تحزني حملة، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو، يا المخاض وضعت طفلا وليف وسلو، تسلى به يا با جاء المخاض وضعت طفلا وليف وسلو، قالوا والله قالوا لمن ذا الطفل.

0: بعد
1: عيسى نطق بالمجد عزرا ولا حملا يا با
2: تستمعون إلى صدى الفرات. صدى الفرات معكم دائما.
3: يا رب يا رب
4: حاد المطايا شفت للنور منشورا
5: حلبية أمرك
4: حاد المطايا شفت للنور منشورة وبحي طه الدعا للغي منشورة

0: صلي على النبي، صلي على النبي. ايش بقى في ناس ما عم يشوفوك لون عمك ترينر
1: طايا شفت يا يابا للنور منشورة وبحيطاها الدعاء للغيب منشورة اصغالي قولي وخذ لك راي منشورة قبل لا ترب الذي عيسى بنوره بشر هو امام العرب يا عيني هو شفيع الامم انحان يوما بشر احمد رب العرش سيد جميع البشر راعي لواء الحمد بالحشر منشورا يا با
0: يلا ابو ديبو ارحم تراب ديبو
1: قبل قبل لا ترب الذي عيسى ابن بشر هو شفيع الأمم انحان يوما بشر يا روحي احمد يا عيني احمد ورب العرش سيد جميع البشر راعي لواء الحمد بالحشر منشورا ايات كتب المهيمن ترسها واحبار تشهد بأنك يا محمد زعيم أهل البغاء واحبار حوت البحار وملك وطيرها واحبار أمن أمن أمن أمن يا آيات كتب المهيمن طرسها وحبار تشهد يا يا يا عيني تشهد بأنك زعيم أهل البهاء وحبار حوت البحار وملك وطيورها وحبار سرت بوضعك ومذريحك تعاصف

سرت بوضعك ومذريحك تعاصف وبحد سيفك فكم خافت ملوكا وهب عرش النور.

أغيت فلايوم خيل مودتي قطعا إلا بسهم الطرف لحشاشتي قطعا تالله ما للسوى لخواطري قطعا ميلا ولا للخلد أبغي القرب عينا يا يابا ميلا ولا للخلد أبغي القرب عينا اسمح بقربي يا ابو فاطمة اسمح بقربي وروحي باللقاء عينها لو بعد حسنك زليخ شاهدت عينها يا يابا لو بعد حسنك زليخ شاهدت عينها

0: يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار.
1: حي خالد.
0: يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار، عطفا علينا فغار جيش العادي غار، ما هال لما بنفسه وبجيوشه غار، أرديتهم باليماني مذ أتوا

بها يرموك باليرموك يا قاهر الفرس والرومان باليرموك. أرضيت لأحمد وصديق النبي في الغار يا خالد.

يا خالد المجد يا يا يا يا يا سيف المهيمن غار عطفا علينا علينا علينا فغار جيش العادي غار ما قال لما بنفسه وبجيوشه غار رديتهم باليماني

مثل أحمد وصديق النبي في الغار عيوني أرضيت لأحمد وصديق.

صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجايبة بابا عمر

تشوفوني. خالد خالد مبيد العذاب وضران بازوالي روحي فدا المصطفى روحي روحي روحي روحي فدا المصطفى وسبات زغرو

0: امدح لهم لقضي حياتي وعمر حبيبي.
1: يا ابو ديبو انا لي طلب واحد بس.
0: أما.
1: ما بطلب غيره. من اكرم الناس. ما يبوسيك.
2: انت لا جانب.
3: من أكرم الناس إحنا والمقام اللي عليك.
1: الله الله بس علم لا تستعجل.
3: من أكرم الناس إحنا خير الخلق

0: الله الله يرحم ابوك من الاول يا ولد، يرحم تراب ديبو
1: تعيش.
2: منك ومن الناس،
0: الله الله الله،
2: منك ومن الناس، احنا والمقام العالي خير الخلق جدنا والرب شاهد علي علي علي علي علي في بعض ليلة عرج داس البساط وعلي شق الفجر حين وضعت به أمنا واللي حدانا لجأ بيوم الحشر يمنا أمنا بدرين كوكب سطع من فاطمة أمنا إحنا الحسينين إحنا الحسينين من نسل المكرم علي حبيبي
1: في غيره
2: بدري بدري بدري كوكب سطع من فاطمه

0: معالي من نسل المكرم علي من نسل المكرم علي تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأفكاري وكلي وأجمعي وتيمتموني في
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع نظيريه القطري والمصري قضايا إقليمية وثنائية. بحث وزير الخارجية التركي أكان فيدان السبت 29 من آب قضايا إقليمية وثنائية مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما فيدان مع نظيريه بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن الاتصالات تناولت عدداً من القضايا الإقليمية والثنائية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. من جانبها قالت الخارجية القطرية أن الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء القطري دعم بلاده الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لحل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

0: سويسرا وهولندا يرحبون باندماج قسادة واجهة بيكك الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية. رحبت كل من العراق وكندا وسويسرا وهولندا أمس الجمعة بالاتفاق القاضي باندماج قسادة واجهة بيكك الإرهابي في مؤسسات الدولة السورية، وأعربت الخارجية العراقية عن ترحيبها بالنتائج الإيجابية للمباحثات بين الحكومة السورية والتنظيم الإرهابي، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز استقرار سوريا وسيادتها وتلبية تطلعات الشعب السوري إلى الأمن والسلام. من جانبها وصفت كندا الاتفاق بأنه خطوة مهمة نحو سوريا موحدة وآمنة تتسع لجميع أبنائها، داعية إلى تنفيذه بما يضمن احترام حقوق السوريين وتطلعاتهم. كما رحبت سويسرا وهولندا بتطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني، معتبرتين أن دمج التنظيم الإرهابي في مؤسسات الدولة خطوة مهمة نحو وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها. وكان مظلوم عبدي قد أعلن في 25 من آب حل التنظيم الإرهابي والإدارة الذاتية والتشكيلات التابعة لهما، مؤكدا الاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية. سوريا والأردن تبحثان تعزيز التعاون العسكري. بحثت سوريا والأردن الجمعة 28 من آب سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة قائد الشرطة العسكرية في الجيش السوري العميد عبد القادر الطاحوش إلى الأردن برفقة مدير إدارة التعاون الدولي العقيد أحمد سعيد عيسى وعدد من الضباط. والتقى الطاحوش نظير الأردني العميد عبد الكريم السبيلة، حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية. ولم تحدد وزارة الدفاع السورية مدة الزيارة أو تقدم تفاصيل إضافية حول مجالات التعاون التي تناولتها المباحثات. وتشهد العلاقات السورية الأردنية تطورا ملحوظا في التعاون والتنسيق ليشمل قطاعات عدة، بينها الطاقة والمياه والنقل والتجارة والتربية والتعليم والطيران المدني، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. خارجون عن القانون يعرقلون امتحانات طلاب السويداء. أعلنت السلطات السورية السبت 29 من آب تأجيل بدء امتحانات الدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في محافظة السويداء عدة ساعات بسبب إعاقة مجموعات خارجة عن القانون وصول الطلاب إلى مراكزهم الامتحانية. وقالت الإخبارية السورية إن مجموعات خارجة عن القانون منعت طلابا من مغادرة مدينة السويداء والتوجه إلى مراكزهم في الريف الشمالي للمحافظة. كما أفادت بأن وفدا من مديرية التربية تعرض للاعتداء أثناء توجهه للإشراف على المراكز الامتحانية ما دفعه إلى العودة. وعلى خلفية ذلك اعتصم عشرات الطلاب في المدينة احتجاجا على منعهم من التوجه إلى الامتحانات. وشهد الطريق الواصل بين السويداء ودمشق استنفارا أمنيا وإغاثيا بمشاركة الأمن الداخلي وأمن الطرق والدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري وكوادر وزارة الطوارئ لتأمين وصول الطلاب. وأعلنت مديرية إعلام السويداء لاحقا بدء توافد الطلاب الموجودين في دمشق وريفها إلى مراكز الامتحانات في ريف السويداء الشمالي. وفي السياق، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء القيود والعراقيل التي حالت دون وصول عدد من طلاب محافظة السويداء إلى مراكزهم الامتحانية. وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة والمنسقة الإنسانية بالإنابة في سوريا ماريان وارد إن المنظمة ترحب بالمرسوم الرئاسي الذي منح طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في السويداء دورة امتحانية استثنائية. وأبدت وارد قلق الأمم المتحدة من منع الطلاب من الوصول إلى مراكز الامتحانات وفرض قيود أخرى على حركتهم، مؤكدة أن لكل طفل الحق في التعليم وخوض الامتحانات في بيئة آمنة وداعمة. من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم السورية استمرار الدورة الامتحانية الاستثنائية وفق برنامجها المقرر، مشيرة إلى اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأعربت الوزارة عن أسفها لعدم تمكن جميع الطلاب من الوصول إلى المراكز رغم فتح أبوابها وتأمين الكوادر والمواد الامتحانية، وأكدت مواصلة الإجراءات اللازمة لضمان حق الطلاب في التعليم والتقدم للامتحانات إلى جانب تقديم البدائل التعليمية المتاحة. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 17 من آب مرسوما يمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لمن تعذر عليهم التقدم لامتحانات عام 2026 أو إكمالها. القبض على أحد أبرز تجار المخدرات خلال مداهمة في دير الزور. ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة دير الزور السبت 29 من آب القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة خلال عملية مداهمة نفذت بالتعاون مع مديرية أمن المدينة وقوات المهام الخاصة. وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات أن العملية أسفرت عن ضبط 37 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر وكمية من مادة الأتشبوز، إضافة إلى أدوية مخدرة خاضعة للرقابة الدوائية، كما جرى ضبط أسلحة متنوعة وذخائر بحوزة المقبوض عليه الذي أحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وأكدت الإدارة أن العملية تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات وملاحقة التجار والمروجين في مختلف أنحاء البلاد. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، ألقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا. مشت على الرسم أحداث وأزمان. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا. مشت على الرسم أحداث وأزمان. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له. رث الصحائف باق منه عنوان. الدين والوحي والأخلاق طائفة منه، وسائره دنيا وبهتان. ما فيه إن قلبت يوما جواهره إلا قرائح مراد وأذهان. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ عالين كالشمس في أطراف دولتها، في كل ناحية ملك وسلطان. يا ويح قلبي ممن تاب أرسمهم، سرى به الهم أو عادته أشجان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. في الأرض منهم سماوات وألوية، ونيرات وأنواء وعقبان. معادن العز، معادن العز قد مال الرغام بهم، لو هان في تربه الإبريز ما هانوا. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى أو المحراب مروان؟ تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. قال الرفاق وقد هبت خمائلها، الأرض دار لها الفيحاء بستان. جرى وصفق يلقانا بها بردا، كما تلقاك دون الخلد رضوان. دخلتها وحواشيها زمردة،
والشمس فوق لجين الماء عقيان، والحور في دمر أو حول هامتها حور كواشف عن ساق وولدان، والحور في دمر أو حول هامتها حور كواشف عن ساق وولدان، وربوة الواد في جلباب راقصة الساق كاسية والنحر عريان، والطير تصدح من خلف العيون بها وللعيون كما للطير ألحان، وأقبلت بالنبات الأرض مختلفا أفوافه فهو أصباغ وألوان، وقد صفى بردا للريح فابتدرت لدى ستور حواشيهن أفنان، ثم انثنت لم يزل عنها البلال ولا جفت من الماء أذيال وأردان. خلفت لبنان جنات النعيم وما نبئت أن طريق الخلد لبنان، حتى انحدرت إلى فيحاء وارفة فيها الندى وبها طي وشيبان، نزلت فيها بفتيان جحاجحة آباؤهم في شباب الدهر غسان، بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان، بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان، يا فتية الشام شكرا لانقضاء له لو أن إحسانكم يجزيه شكران، ما فوق راحاتكم يوم السماح يد ولا كأوطانكم في البشر أوطان، ما فوق راحاتكم يوم السماح يد ولا كأوطانكم في البشر أوطان، خميلة الله وشتها يداه لكم فهل لها قيم منكم وجنان، شيدوا لها الملك وابنوا ركن دولتها فالملك غرس وتجديد وبنيان، لو يرجع الدهر مفقودا له خطر لآب بالواحد المبكي ثكلان، الملك أن تعملوا ما استطعتموا عملا وأن يبين على الأعمال إتقان، الملك أن تخرج الأموال ناشطة لمطلب فيه إصلاح وعمران، الملك تحت لسان حوله أدب وتحت عقل على جنبيه عرفان، الملك أن تتلاقوا في هوى وطن تفرقت فيه أجناس وأديان، نصيحة ملؤها الإخلاص صادقة والنصح خالصه دين وإيمان، والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان، والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان، ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم ونحن في الجرح والآلام إخوان، ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم ونحن في الجرح والآلام إخوان. أحمد شوقي.

0: be. بل راح الشوق به
1: حصريا على نغم
0: وغدا يشعل نفسي لا غاب ما لقلبي برح الشوق به وغدا وغدا يشعل نفسي لهب

حرك الأحشاء مني بالصبا أنا أكون لما كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصبا وجعلت روحي هيبة لرفاقنا علموني الأدب كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصبا وجعلت روحي هبة لرفاقنا علموني الأدب وفؤادي بالهوى وفؤادي وفؤادي بالهوى روعته وفؤادي بالهوى روعته لست أدري لأنني سببا لست أدري لأنيني سببا كم هفت روحي كم هفت روحي ورقت مهجتي وكم اهتزت ضلوعي.

أنتم فعذاب الحب عندي عذوبا. عذب القلب إذا ما رمتم فعذاب الحب عندي عذبا. الحب يهتك وقار المرء والجيل

يا قلبي

الحب وراش الولد والدم على المكتوب ما يفيدش ندم يا قلبي الحب يجتك وقار المرء والهيبي واني بحال التلف يزداد والهيبي يا يابا ده بأرض ملعب الأحباب والهيبي يا با دائبي أرد ملعب الأحباب

واسأل عنك دوم واسأل عنك دوم يا يابا مرجع الديار عسى هذا تراديدني يا يابا ما جن ليل وعسى زرني ولو بالكرى يا يابا زرني ولو بالكرى ساعة هجوعي.

نلنا أمانينا نلنا أمانينا مطرح ما يسدي الهوى ترسي مراسينا أنا وحبيبي

أطرح ما يسير الهوى ترسي مراسينا واللي الإذا زاد وطار

صدك وقاسيتي بانا بعدك وقاسي قاسي

العشره ذوي الراي وابن التناب الخلق الجيد خلو شهد ودون شهد وخل يا با يا يا يا با عاشر ذوي الراي وابن التناب

خلوا شقد والدون شقد وخل إلا شمغ ما وعد بين الأماجد خل وويلة الود

مهما رموزك له خلك مع الخلق، خلك مع الخلق مهما العوازل له. إن ضعت خل الوفي ما ظل تلقى خل، أطلق عنان الهجين يا يا يا با. اطلق عنان الهجن يم الكرام وحيد، وعن اللي قام ابتعد مهما استطعت وحيد. ونرمت ترقى لصرح المكرمات توحيد، درع العفاف اتخذ يا يا با يا يا يا با. درع العفاف اتخذ من غود ثار ورداء، واسلك سبيل الوفاء لو بيه حتف ورداء. اصحب عريق الاصل

mamãe, mamãe, mamãe, ia. اطلق عينان الهجن يم الكرام وحين وعن اللئام ابتعد مهما استطعت وحين وان رمت ترقى لصرح المكرمات وحيين درع العفاف التخن من غود ثارور واسلك سبيل الوفا واسلك سبيل الوفا لو بيه حتف ورداء اصحب عريق الاصل اصحب عريق الاصل بالجود غصن ورداء وان ما لقيت التزم بيتك وعيش وحيد يا

يا خالد المجد. يا سيف المهيمن غار عطفا علينا فهاجيش الاعادي غار ما لما بنفسه وبجيوشه غار يا يابا. أرديتهم باليماني مذ أتوا يرموك خابوا والله خابوا كما خابت أسهاما بها يرموك يا قاهر الفرس والرومان باليرموك أرضيت أحمد وصديق النبي في الغار صديق راعي اللواية يا باب.

0: حصريا على نغم.
1: صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير والغايب أبو عمر سعد وسعيد بن عوف أسياد أسياد من وعمر عامر وحمز الأسد عباس جاوب علي خالد مبيد العذايا يا با خالد مبيد العذايا وضرب ماجو علي روحي فدا المصطفى وسباب زهرة وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر يا يابا صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجاي بابا عمر سعد وسعيد بن عوف أسياد بر عمر عامر يا يابا يابا يابا يا يابا
2: واحد ما يكفي
1: سعد وسعيد بن عوف أسياد من وعمر يا با يا يا با يا يا يا با سعد وسعيد بن عوف

عذا وضمان بذوح لي روحي في دار المصطفى واسمع زغرة وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر جدد شبابي هواكم.

كم لذل اللوم فيكم ما عدل عادلين من حيث في ذكركم احيا وقلبي يصح وغار من الغير لو نادى عليكم يصح يا يابا كم لذل اللوم فيكم معادل عادل من حيث في ذكركم احيا وقلبي يصيح وغار من الغير لو نادى عليكم يصح تعذيب روحي بهواكم هل لهذا يصح في مذهب الحب قالوا حكم

Kaffa. كفك بحور المكارم والسقاع عمها وفاك وردك من بحر الزكا عمها بعدك دعاني شبيه النايحة عمها يا يابا والقلب يا منيتي يوم النوى خيها والقلب يا منيتي يوم النوى خيها يا حاتم الجود يا حجد بدر اكتع يا حاتم الجود جودك للحما خيها كيف المروة نوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا با بعدك دعاني يا حج بدر اكتع

يا حاتم الجود جودك للحمام خيها كيف المروة تنوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا يابا سلمحاسل بوجهك ساطع عزرا والغصن في ميلتك يشكو الهوى عذرا واصل بقربك يا ابو هاني ولا تبدي لنا عذرا ارحم فؤادي الذي بهواك يرعى الشرف يا يابا واصل بقربك ولا تبدي لنا عذرا ارحم فؤادي الذي بهواك يرعى الشرف خفا

واصل بقربك ولا

خفاك كالطير في جنح المذلة شرف. يا يا يا يا سيدا حاز فوق الجمال الشرف، مثلك تجيب النساء ولا تمت عزرا. يا يا يا يا يا يا با صبرا.

0: صبرا
1: على كل مر في محبتكم. يا أحسن الناس يا أحسن الناس ما أحلى بكم ألمي رفقا بصب غدت فيكم شمائله مشمولة منذ أخذ العهد بالقدم. حليف واجد إذا هاجت بلابله ناجى الحمام.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع نظيريه القطري والمصري قضايا إقليمية وثنائية. بحث وزير الخارجية التركي أكان فيدان السبت 29 من آب قضايا إقليمية وثنائية مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما فيدان مع نظيريه بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية. وأوضحت المصادر أن الاتصالات تناولت عددا من القضايا الإقليمية والثنائية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. من جانبها قالت الخارجية القطرية أن الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء القطري دعم بلاده الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لحل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. العراق وكندا والسويسرا وهولندا يرحب